وهنا بعنوان انتبه خد بالك، البطارية بتاعت التليفون الموبايل بتاعك هتنتهي، خد بالك. قد ايه مننا ارى الرسالة دي في الموبايل بتاعه، وقد ايه مننا كان حريص ان البطارية بتاعت الموبايل بتاعه ما تنتهيش، فبتتعطل او بتضيع بعض مصالحه، فمننا من شدة حرصه بيقوم بشحن الموبايل بتاعه اطول فترة ممكنة، وفي مننا اللي بيحمل معاه بطارية واتنين احتياطي، بيحسب لأي ظرف. لكن مين مننا اتنبه للنداء ده يوم، انتبه البطارية أوشكت على النفاد، هتنتهي البطارية. لكن لما التنبيه ده بيجي مش من الموبايل، ولكن بيجي من القلب والجوارح. نعم أحبتي في الله، القلب بيفطر القلب أحيانا، وبيوشك على شحنة إيمانه تنتهي، وبينادي على صاحبه يا صاحبي ما تضيعنيش، أنا أوشكت على الهلاك، يا صاحبي شحنتي خلصت ولازم إنها تتملي تتشحن. لو ما شحنتنيش بالحق هتشحن بالباطل، يا صاحبي ما تركنش للأماني، فأنا بين إصبعين من صوابع الرحمن. يا ترى هل إحنا انتبهنا يوم لما يجي التنبيه ده، انتبه البطارية أوشكت على النفاد؟ لكن لما بيجي التنبيه ده من العين، بتنادي العين وبتصرخ وبتقول يا صاحبي ما تضيعنيش، ضعف بصري وخلصت شحنتي، يا صاحبي مالي أرى في الظلام، ما أقدرش إني أشوف النور، يا صاحبي يا صاحبي ضعف بصري في كل ما يرضي الله، وحد بصري في كل ما يغضبه. يا ترى هل إحنا انتبهنا يوم لما يجي التنبيه ده، انتبه البطارية أو شكت على النفاد، البطارية هتنتهي هتفضى. لما يجي التنبيه ده من الودن، لما بتنادي وتقول يا صاحبي خلصت شحنتي، يا صاحبي مالي في سماع كل صراخ وعويل، لي حظ ونصيب، مالي في سماع دبيب المعازف والأوتار، لي حظ ونصيب، وبتشوفني مليانة عن التانية، يا صاحبي مالي لو اتذكر طيب الكلام وذكر الرحمن وتلاوه القران، قلت ايه ما اسمعش، ونورت لمبتي الحمرة
وخلصت شحنتي يا صاحبي، ما تضيعنيش يا احبتي في الله، لسه عندنا الفرصة ما دام عندنا أنفاس، فياريت كل واحد مننا يشحن البطارية بتاعته ويملاها عن آخرها تحسب ليوم لا يعلم طوله وأهواله إلا المولى عز وجل. خلي بطاريتكم مشحونة بالإيمان بالله. وبارك الله فيكم. وأسألكم الدعاء لينا كلنا بالهداية وحسن الخاتمة وصلاح الحال، وأن يفرج الله همنا وكربنا وكروب جميع المسلمين. اللهم آمين آمين آمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. معنا قصة صغيرة بعنوان انتوا بعتوا دينكم واحنا اشتريناه. امرأة مسلمة بتحط النقاب وبتروح بتتسوق في السوبر ماركت في فرنسا، وبعد ما خلصت من التبضع اشترت كل حاجاتها طبعا، راحت للصندوق عشان تدفع اللي عليها اللي اشترته، وورا الصندوق كان هناك ست متبرجة من أصول عربية. فالست دي بصت للمنقبة بنظرة كده استهزاء، وابتدت تعد السلع اللي اشترتها الست المنقبة، وبتضرب السلع كده على الطاولة تخبطهم. لكن الأخت المنقبة ما قالتش ولا قالت أي حاجة، وكانت هادية جدا. ومن اللي زاد من الست العربية دي غضب، وما صبرتش وقالت لها وهي بتستفزها، قالت لها إن إحنا عندنا في فرنسا مشاكل كتيرة وأزمات، ونقابك ده مشكلة من المشاكل هنا. إحنا هنا للتجارة ومش لعرض الدين أو التاريخ، فلو كنت عاوزة إنك تمارس الدين أو تحط النقاب وروح لبلدك ومارس الدين زي ما أنت عاوزة في بلدك. الأخت المنقبة وقفت كده وما حطتش الأغراض في الشنطة بتاعتها، وبصت للست وقامت وكشفت النقاب عن وشها، وإذ هي إيه؟ ست شعرها أشقر، عينيها زرق، وقالت لها أنا فرنسية أبا عن جد، هو ده إسلامي وده وطني، أنا فرنسية وأنا بفرنسا وطني، أنت عربية لكن أنت بعتي دينك، أنتوا بعتوا دينكم وإحنا اشتريناه. يا سلام يا سلام. الست المتبرجة دي لازم تروح وتطمر نفسها، تطم نفسها. أعوذ بالله. الحمد لله على نعمة الإسلام.

وهنا أحبتي الله نصيحة لكل مسلم، كما تسعد أنت بكلمة جميلة فغيرك أيضا يسعد بها، فلا تبخل. وكما تؤذيك كلمة وتؤلمك فغيرك أيضا يتأذى ويتألم، فانتبه لكلامك. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. التفاؤل أنه تتعلق بفرج الله حتى لو كانت المعطيات كلها ضدك. فالبحر أمام موسى صلى الله عليه وسلم والعدو خلفه، لكنه قال: كلا إن معي ربي سيهدين. الله الله. أحسن ما يوصى به لعلاج القلب وقسوته العناية بالقرآن الكريم وتدبره والإكثار من تلاوته، مع الإكثار من ذكر الله. لا يمكنك أن ترى النجوم إلا في الظلام، كذلك هم بعض الأشخاص في حياتنا لا يظهر معدنهم إلا في وقت الشدة. من ظن بربه خيرا أفاض عليه جزيل خيره وأسبل عليه جميل فضله، فلازم الطلب، فالمعطي كريم، ومن يشكر ومن يكسر القرى يوشك أن يفتح له. قيل لعمير بن هانئ: ما نرى لسانك يفطر، فكم تسبح كل يوم؟ قال: 100,000 تسبيحة إلا أن تخطئ الأصابع. ربنا أعنا على ذكرك. لا يمسهم فيها نصب، حتى أفراح الدنيا يخالطها إما تعب مسبق أو تعب في ذات اللحظة أو تعب لاحق. وفي الجنة فقط حياة خالدة كاملة بلا تعب ولا نصب أبدا. اللهم اجعلنا من أهل الجنة وإياكم يا رب. وبعنوان: ادعوني أستجب لكم، وعد وإن طال الأمد. فليرتوي بالدعاء قلبك الوجل، سترى حلمك واقعا وزهرا نابتا. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، سيعطيك ربك حتى يرضيك إن تحرك لسانك وقلبك بالتسبيح. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم الإيمان الذي غير الله لأجله مسار الشمس، غير الله لأجل مسار الشمس سيغير الله به حياتك. نحبك يا من جئت نورا ورحمة، فأشرق وعد واستبانت معالم. عليك صلاة الله ما أبهج الورى، صباح وما هبت عليهم نسائم. إذا ما أتاك الدهر يوما بنكبة، فافرغ لها صبرا ووسع لها صدرا. فإن تصاريف الزمان عجيبة، فيوما ترى يسرا ويوما ترى عسرا. لا ترهقوا قلوبكم وأرواحكم باليأس والتشاؤم، كل شيء قد كتب وقدر، ومن قدر ذلك هو الله، الله الذي رحمته وسعت كل شيء. بعنوان: كلا إن معي ربي، قلها لكل خواطر التشاؤم والتعب والشتات في داخلك، واجه بها كل أصوات الخوف والقلق حولك. كلا إن معي ربي. السعادة لا تقاس برفاهية الجسد، وإنما بتنعم الروح وصفائها. فعلق قلبك بالله تسعد في دنياك وآخرتك، وذللت قطوفها تذليلا. إذا قام ارتفعت حتى ينالها، وإذا قعدت دلت حتى ينالها.
وأن الطجعة تدلت حتى ينالها. وهنا كلمات تشعرك بالإطمئنان، إن معي ربي، إن الله معنا، إنني معكما، إنها معية الله لعباده الصالحين. قال تعالى: فإني قريب، أقصر كلمتين تشعرك بالأمان. اللهم إنك تعلم ما في قلوبنا، فحقق رغباتنا في الدنيا والآخرة. بعد أن أنقذك الله من دركات المتاهة والضياع، فإن من أجل مراتب الشكر له سبحانه. إذا تذكرت الماضي فتذكر تاريخك المشرق لتفرح، وإذا ذكرت يومك فاذكر إنجازك لتسعد، وإذا ذكرت الغد فتذكر أحلامك لتتفائل. التوبة توفيق من الله، يجب أن يسألها العبد ربه لا أن ينتظرها من نفسه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. لا تسترجع ماضيا ولا تقف على حدث شتتك أكثر من مرة. لا تستنزف المشاعر الجميلة التي تتكون فيك كل يوم. لكي نعيش واقعا أجمل، علينا أن ندرك بأن كل ما كان في الماضي هو مجرد درس وليس خيبات نحملها على عاتق حاضرنا. وأخيرا يا ابن آدم، لا تحزن على ما فات، واستبشر بما هو آت.

وهنا قصة جميلة. يحكى إنه في يوم من الأيام كان هناك راجل غني، غني قوي شديد الثراء، ما عندوش عيلة ولا أولاد. الراجل ده كان بيعيش لوحده، والأيام علمته والدنيا إن المال ملوش أي قيمة. وفي يوم قرر إنه يدعو كل العاملين عنده على العشاء، وبعد تناول الأكل قام بوضع قدام كل واحد منهم نسخة من القرآن الكريم ومبلغ من المال، وسألهم إن كانوا راح يختاروا القرآن الكريم أو مبلغ المال. بدأ أولا بالحارس اللي عنده وقال له يلا اختار. جاوب الحارس على الفور وبدون خجل وقال أنا كنت أتمنى أني أختار المصحف، لكني ما أعرفش أقرأ، وعشان كده راح أختار الفلوس، هي أكتر فايدة ونفع بالنسبة لي. بعدين جه دور الفلاح اللي بيشتغل عند الغني، فاختار هو كمان الفلوس وقال إنه مراته مريضة وأنا محتاج للفلوس حتى أشتري لها العلاج، ولولا السبب ده كنت اخترت القرآن، لكني محتاج بشدة للفلوس. وجه دور الطباخ، فرد هو كمان بعد شوية من التفكير أنا بحب القراءة كتير، لكني بشتغل طوال اليوم وما عنديش وقت للقراية، وعشان كده راح أختار الفلوس. آخر دور كان دور ولد صغير بيشتغل عند الغني سايس للحيوانات اللي بيملكها، وكان الولد ده فقير جدا، وده طبعا باين من هدومه المقطعة وجزمته الممزعة. ولما أمر الراجل إنه يختار بين المصحف وبين الفلوس، جاو الولد على الفور من غير تردد أنا هختار القرآن، صحيح أنا بحاجة للفلوس عشان أشتري جزمة جديدة وأكل لوالدتي، لكنها علمتني إن كلمة من الله عز وجل مفيدة أكتر من الذهب وطعمها أحلى من الشه. وبكده اختار الصبي القرآن، وبعد ما فتحه لقى فيه ظرفين. أول ظرف فيه مبلغ 10 أضعاف المبلغ اللي كان موجود على الطاولة، والظرف الثاني به وثيقة بأنه الوريث الوحيد لثروة الغني ده. يا الله يا الله، ابتسم الغني في سرور وقال للكل للجميع إنه من يحسن الظن بالله فإنه لا يخيب رجاءه. يا سلام يا سلام، يا ريتني كنت العيل الصغير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، قال تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. سادت ألفاظ العنصرية كل ألفاظ الزمان ده، حتى وصل إنه الشخص بينادي صديقه بعرقه أو بلهجته. ومن المعروف لدينا أن الإسلام أمر بالمحبة بين المسلمين. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. ومعناه: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس اللي بيحبه لنفسه من الخير، ويكره للناس اللي بيكرهه لنفسه من الشر. قال صلى الله عليه وسلم: لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا فرق بين أبيض وأسود إلا بالتقوى. من الأحاديث دي بيتبين لنا أن الإسلام أمر بالمحبة بين الناس، والمحبة بتستلزم أنك تحب لأخوك اللي بتحبه أنت لنفسك. فعبارات يا أسود يا بدوي يا حضري يا مصري يا سوري يا لبناني يا تشادي نهى عنها الإسلام. نعم، نهى عنها الإسلام. وعشان نثبت صحة الكلام ده، سيبونا نتكلم، خلينا نتكلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. سلمان الفارسي رضي الله عنه اسمه ونسبه سلمان الفارسي، أبو عبد الله، أصله من فارس. دلوقتي عرفنا نسب سلمان، بيرجع فارسي الأصل. لما سئل سلمان رضي الله عنه عن حسبه فقال: كرمي ديني وحسب التراب، ومن التراب خلقت، وإلى التراب أصير، ثم أبعث وأصير وأصير موازيني، فإن ثقلت موازيني فما أكرم حسبي، وما أكرم مني على ربي يدخلني الجنة، وإن خفت موازيني فما الأم حسبي، وما أهونني على ربي ويعذبني إلى أن يعود بالمغفرة والرحمة على ذنوبي. ومن ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. رواه مسلم. وهناك نوع تاني هو الفخر والأنساب، زي اللي بيفتخر بقبيلته أو أبوه ولا أعمامه ولا أخواته مثلا. ليس الفتى من قال كان أبي، إن الفتى من قال ها أنا ذا. واحد ما بدي يقول والله أنا ابن فلان، والله جدي كان سلطان، وإنت شو أنت؟ أنت بتكون شو؟ قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وقال تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. صدق الله العظيم.

أحبتي الله، إليكم هذه القصة بتلخص الموضوع ده. امرأة بيضة عمرها حوالي 50 بتقعد جنب رجل أسود، وكانت متضايقة جدا من الوضع ده، عشان كده نادت المضيفة وقالت لها: من الواضح إنك مش شايفة الوضع اللي أنا فيه، أنتوا قعدتوني جنب راجل أسود وأنا ما وافقش إني أكون جنب شخص مقرف، لازم إنكم توفروا لي كرسي بديل، مقعد بديل غير اللي أنا موجودة فيه قدام الراجل الأسود ده. قالت لها المضيفة وكانت جنسيتها عربية: هدي من غضبك يا ستي على مهلك، كل المقاعد في الرحلة دي مليانة تقريبا، لكن سيبيني أدور على كرسي فاضي ليكي. غابت المضيفة لعدة دقائق ورجعت وقالت لها: يا ستي زي ما قلت لحضرتك، مفيش ولا كرسي واحد فاضي في كل الدرجة السياحية، عشان كده أنا قلت للكابتن وقال لي إنه مفيش كمان أي كراسي فاضية في درجة رجال الأعمال، لكن موجود كرسي واحد فاضي في الدرجة الأولى الممتازة. وقبل ما تقول الست أي شيء أكملت المضيفة كلامها: مش من المعتاد في شركتنا إنه نسمح لراكب من الدرجة السياحية إنه يقعد في الدرجة الأولى الممتازة، لكن وفقا للظروف الاستثنائية دي الكابتن بيشعر إنه من غير اللائق إنه نرغم أحد إنه يقعد جنب شخص مقرف لهذا الحد. والتفتت المضيفة نحو الراجل الأسود وقالت له: يا سيدي، هل يمكنك إنك تحمل شنطتك اليدوية وتمشي معايا؟ فهناك كرسي بانتظارك في الدرجة الأولى الممتازة. في اللحظة دي وقفوا الركاب المذهولين بيبصوا كده، اللي كانوا بيتابعوا الموقف من بدايته وصفقوا بحرارة للمضيفة لتأديبها الغير مباشر للسيدة البيضاء. ايه رأيكم في الحكاية دي؟ يا سلام، درس.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الآن أحب في الله، رح نحكي لكم قصة واقعية حصلت. القصة بعنوان إن الله على كل شيء قدير. يقول المتحدث: إخوتي في الله، أحكي لكم هذه القصة الحقيقية اللي وقعت لأختي، والله على ما أقول شهيد. أصيبت أختي، يقول، بجلطة دماغية حادة، مما أدى إلى انفجار وريد في الرأس، وكانت الحالة حرجة جدا، مما تطلب دخلها إلى الإنعاش، وهي في غيبوبة تامة. وبيقول حتى إننا فقدنا الأمل من نجاتها، خصوصا مع مرور الأيام. ولكن في حاجة كانت جوايا بتقول لي وبتكلمني عن عظمة الخالق، والكلمة اللي يمكن ان يقولها سبحانه وتعالى، ألا وهي كن. ومرت الأيام والليالي وهي على الحال ده، وشفت الكل بيهيئ روحه لفراقها، إلا أني أنا، وكأني كنت واثق من أن ربنا سبحانه وتعالى رح يرجعها إلى ما كانت عليه وبكلمة. ومرت 8 أيام وإحنا نرجو ونأمل، إلى أنه كان يوم الخميس، وإن في ليلة من أمري أتأمل في الكون تذكرة يوم الجمعة والساعة المباركة، خصوصا دعاء الإمام وهو على المنبر. وهنا رحت لإمام بلدتنا وطلبت منه إنه يدعو لأختي إن ربنا يشفيها، وهي في غيبوبة من 9 أيام. وكان يوم الجمعة، وبالنسبة لي يوم غير عادي. وجت اللحظة وطلع الإمام على المنبر كالعادة من كل يوم جمعة يلقي خطبته. كنت بسمع للخطبة بشغف، إلى أن قربت نهاية الخطبة الثانية وبدأ الإمام بالدعاء زي ما جرت العادة، حتى قال: وفي الأخير أختنا في الله مريضة وهي في غرفة الإنعاش، اللهم اشفيها شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما. وصدقوني حسيت إن قلبي انفتح، وإزاي ما ينفتحش؟ وكان في وسط الجمع إنسان واحد، ولو كان في إنسان واحد بس مؤمن ويقول آمين، مش رح يرد ربنا الدعاء لما الشيخ يدعي. واحد بس من كل في المسجد مؤمن، ربنا مش هيرد الدعاء. خرجت من المسجد وأنا إنسان تاني، وانتظرت إنه يجي الخبر السعيد. ومر يوم الجمعة وجه يوم السبت،

0: وصحيت أختي من غيبوبتها. يا الله يا الله، قد إيه أنت رحيم وكريم. وبيقول وفعلا كان الشفاء عاجل، وإحنا دعونا ربنا سبحانه وتعالى يوم الجمعة، وهي صحيت يوم السبت وابتدت تتحسن شوية شوية حتى شفيت تماما وكأن شيء ما حصل لها أبدا، الحمد لله. حتى الأطباء اللي أشرفوا على علاجها يعني ذهلوا، لكني أنا لم أذهل، لأن الله على كل شيء قدير. وأخيرا أحبت في الله، أوصيكم إخوتي في الله بدعاء الله في جوف الليل وفي السجود ويوم الجمعة وبعد كل أذان وسقوط المطر، لأنها أوقات لا يرد فيها دعاء. اللهم احفظنا وإياكم من كل شر وخطر، اللهم آمين يا رب العالمين.
1: رعاك الله يا أمي وصانك بالرضا الجم.
2: وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترة الصباحية معكم لهذا اليوم، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم مع بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم يوم الاثنين القادم إذا كان في العمر باقية إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليء بالصحة والسعادة بإذن الله، وجمعة مباركة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا تذكير أحبتي في الله بفضل هذا اليوم، والتذكير أيضا بشيء من آدابه وأحكامه، فهذا اليوم هو سيد الأيام وأشرفها وأعظمها عند الله عز وجل، إنه يوم الجمعة الذي قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه قبض، وفيه تيب عليه، وفيه الصيحة، وما من دابة إلا وتصبح مصيخة إشفاقا منه. فهذا اليوم في مثله خلق الله آدم، وفي مثله أدخله الجنة وأخرجه منها بأمره، وفي مثله أيضا تاب الله عليه، وفي مثله أيضا قبضه عليه السلام، وفي مثله تكون الصيحة أي نفخة الفزع ونفخة البعث، في مثله تقوم القيامة. وهذا اليوم يعتبر عيدا لنا أهل الإسلام، فإن الله تبارك وتعالى أضل أهل الكتابين عنه فهدانا له بمنه وكرمه، فنحن أسبق منهم في جمعتنا، واليهود والنصارى تبع لنا. وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الآداب ومجموعة من الأحكام لأمته في هذا اليوم، من ذلك أنه كان من هديه أن يكتحل ليلة الجمعة فيبيت مكتحلا، كما ذكر ذلك ابن القيم في الزاد في زاد المعاد. وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل في هذا اليوم ويحث على ذلك، فقد قال كما في حديث أبي سعيد: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ووجوب الغسل هو مذهب الإمام ابن حزم الظاهر، واختار بعض أهل التحقيق أن غسل الجمعة واجب على من كانت له رائحة، فمن كانت له رائحة من عرق ونحوه فيجب عليه أن يغتسل. وقد فهم عمر رضي الله عنه وأرضاه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الاغتسال، فقد جاء في البخاري أنه كان يخطب يوما فدخل عثمان بن عفان متأخرا فجلس في آخر المسجد، فقطع عمر رضي الله عنه الخطبة وقال: ما بالك يا عثمان تصل هذا الوقت؟ قال: يا أمير المؤمنين، انشغلت بكذا وكذا فلم أتنبه حتى توضأت وجئت. فقال: وتوضأت؟ وتوضأت يعني لم تغتسل؟ فهذه الكلمة كانت كالعتاب من عمر رضي الله عنه وأرضاه لعثمان رضي الله عنه. وكثير من الناس يفرطون في هذه السنة الواجبة، لا يغتسلون للجمعة، وقد يكون لهم رائحة، وبالتالي إذا دخلوا إلى المسجد آذوا الناس وآذوا الملائكة، والله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، خاصة في أيام الصيف. ولا يخفى عليكم حال الإنسان إذا لم يستحم ولم يغتسل. فنذكر بهذه السنة، سنة الاغتسال، وابتداء الاغتسال يكون من طلوع الفجر الثاني، ما يكون ليلة الجمعة، لأن اليوم شرعا يبدأ متى؟ بعد الفجر. وعليه لو أنه أتى أهله بالليل فاغتسل ونام مغتسلا قبل الفجر ثم صلى الفجر بعد ذلك، فهل غسله أول الليل يكفيه؟ لا يكفيه. لماذا؟ لأن غسله واقع قبل دخول وقت الوجوب وهو الجمعة. أما الذين لا يجب عليهم الاغتسال فهم الذين لا يجب عليهم صلاة الجمعة، كالمرأة. المرأة لا يجب عليها الاغتسال لأنها في الأصل لا يجب عليها الجمعة، وكذلك الصغير، لكن لو اغتسل هؤلاء فهو حسن. وسن النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أيضا أن تحسن أو أن تنتقي من ملابس الجمعة أحسنها، ف
فقال عليه الصلاة والسلام: إن من البسوا البياض فإنها من أحسن ثيابكم، صلوا فيها الجمعة وكفنوا فيها موتاكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكانت له حلة عليه صلوات الله وسلامه يلبسها يوم الجمعة. كما أنه سن أيضا التبكير إلى صلاة الجمعة، وتسمى بسنة التهجير، سمى التهجير والتبكير الاثنين، كما عقد لذلك أهل السنن بابا في سننهم باب التهجير إلى الجمعة، كما هو صنيعة البخاري رحمه الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في البخاري وغيره: من راح الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، والبدنة هي الناقة، ومن راح الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح الساعة الخامسة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة، حتى إذا حضر الإمام دخلت الملائكة وطوت الصحف. وهذه المسألة لا تحدد بالساعة بساعتنا اليوم، لا، وإنما المقصود بذلك التقريب. فكلما كان الإنسان حاضرا حضورا مبكرا كلما كان ذلك أعظم لأجره، خاصة المتقاعد ومن ليس له شغل يوم الجمعة والعاطل عن العمل، كل هؤلاء بعضهم يبقى في البيت يضيع الوقت أمام التلفزيون أو في ما لا ينفع لا في دين ولا في دنيا، ولو أنه كان في المسجد لكان أولى له وأحسن وأعظم أجرا. ومن السنن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب الأمة في الدنو من الخطيب، وذلك لحديث أوس بن أوس الثابت الصحيح العظيم الذي قال: من اغتسل وغسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإبام وأنصت، كتب الله عز وجل له عبادة سنة صيامها وقيامها. لا إله إلا الله. هذا الحديث خرجه الألباني في صحيح الجامع وهو في السلسلة أيضا: يكتب الله أجر سنة صياما وقياما لمن غسل واغتسل. شنو غسل واغتسل؟ قالوا غسل واغتسل يعني غسل شعره، لأن العرب كانت لهم شعور، واغتسل قيل اغتسل من الجنابة، وهذا محمول على إتيان أهله حتى يعينه ذلك على غض البصر في الطريق. نعم. وبكر وابتكر يعني أنه بالغ في البكور وكان ممن يحضر في الصفوف الأولى، ودنا ومشى ولم يركب، فالمشي أفضل للقادر، ودنا من الإمام وأنصت، يكتب الله له هذا الأجر يوم الجمعة. نعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. كما أنه أيضا سن للأمة ورغبها في صلاة النافلة المطلقة، فالجمعة ليس لها راتبة قبلية، وإنما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين وأربعا وستا بعدها لا قبلها، أما قبلها فكان الصحابة يصلون نافلة مطلقة، اللهم إلا إذا دخل وقت النهي، إذا دخل وقت النهي يعني قبل دخول الظهر بربع ساعة تقريبا يتوقف، لأنها الساعة التي تسجر فيها جهنم. كذلك رغب عليه الصلاة والسلام إذا صح الحديث في قراءة سورة الكهف، فمن قرأها سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له إلى يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. والحديث صححه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد حديث أبي سعيد، وقد خرجه الحاكم وغيره. فيرغب في قراءة سورة الفاتحة، في قراءة سورة الكهف، فإذا صلى الجمعة بقي له راتبتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يفعل ذلك في بيته، يصلي ركعتين أو أربعا أو ست،
كما أنه يرغب في كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نص على ذلك كما قال: فأكثروا فيه، فيه أي في الجمعة، من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي، وفي لفظ: فمن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وليس من السنة ما فعله بعضهم أمس، سمعت أصوات تخرج من بعض المآذن يصلون عن النبي في المآذن، كل هذه من البدع. الصلاة والسلام على رسول الله عبادة لا بد لها من شروط شرعية، نصلي عليه في غير المآذن، نصلي عليه وحدنا إذا ذكر عليه الصلاة والسلام خاصة في الخطبة على الناس أن تلهج ألسنتهم بالصلاة والسلام عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من البخيل؟ البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلي علي، فاللهم صل وسلم عليه. هذه مجموعة من الآداب، يبقى لنا ما حثه عليه الصلاة والسلام الأمة، أو ما حث الأمة عليه، وهي كثرة الدعاء والتعرض إلى ساعة من ساعات الإجابة. ففي الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وهذه الساعة اختلف العلماء في تعيينها على أكثر من 11 قولا ذكرها الإمام ابن القيم، وأرجح الأقوال ساعتان: وقت طلوع الإمام على المنبر حتى يقضي الصلاة، هذه ساعة إجابة. الساعة التي هي أرجى من هذه والتي تعددت طرق الحديث فيها هي آخر ساعة يوم الجمعة، يعني قبل مغيب الشمس بساعة، قبل مغيب الشمس بساعة، ولهذا كان الصالحون يتوجهون إلى الله في هذه الساعة قبل مغيب الشمس يوم الجمعة. هذه مجموعة من الآداب، أسأل الله تعالى أن يؤدبنا وإياكم بآداب الإسلام، وأن يوفقنا وإياكم للعمل بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

أفضل أيام الأسبوع، وهو يوم عيد للمسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. لذلك خصه الله بخصائص، منها صلاة الجمعة، وهي فرض عين بلا خلاف، وتركها من أعظم المحرمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام عن ودعهم، أي تركهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وتجب الجمعة على المسلم بشروط، منها العقل والبلوغ، فلا تجب على صبي ولكنه يؤمر بها إذا بلغ 7، ومنها الإقامة، فلا تجب على مسافر إلا إذا أقام في بلد وقت صلاة الجمعة فتجب عليه، ومنها الصحة، فلا تجب على مريض ولا على مرافقه الذي لا يستطيع تركه، ومنها الذكورة، فلا تجب على المرأة ولكنها إذا حضرت الجمعة صحت منها وأجزأتها عن الظهر. ووقت الجمعة هو وقت الظهر، وهي ركعتان يجهر فيهما الإمام، ومن أدرك الإمام قبل أن يرفع من ركوع الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة، لكنه يضيف ركعة أخرى ويتمها ركعتين، ومن أدركه بعد الرفع من ركوع الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، فيدخل مع المصلين ثم يقضيها ظهرا 4 ركعات بعد سلام الإمام. ومن حضر إلى الجمعة متأخرا فلا يتخطى الرقاب ولا يجلس حتى يصلي ركعتين وإن كان الإمام يخطب. ومن قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغى وفاته أجر الجمعة، فبادر إلى الجمعة ولا يشغلنك عنها شاغل، فيفوتك خير عظيم. قال تعالى:

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة، وأشار النبي بيده يقللها شوي، إن في الجمعة ساعة وقت قليل لا يصادفه عبد مؤمن يسأل الله شيئا من خير الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه. طب متى الساعة؟ مش معروف. عشان هيك بحاجة تقسم خيراتك ودعواتك على طول يوم الجمعة. لكن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها كانت إذا اصفرت الشمس، يعني قبل المغرب بربع ساعة، تجمع أهل بيتها ثم تجلس فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتبدأ تدعي. مين اللي كانت تعمل هيك؟ بنت النبي، ترباية النبي، حبيبة النبي، فلذت كبد النبي. قبل الغروب بربع ساعة إذا اصفرت الشمس تجمع أولادها وأهل بيتها ويقعدوا يدعوا الله عز وجل ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. علماءنا الله يجزيهم الخير منهم من قال إن ساعة الاستجابة بين أن يجلس الإمام على المنبر وأن يقوم، يعني بين الخطبتين، يعني عبارة عن دقيقة أو دقيقة ونص. أيوة، لحظة استجابة، لحظة استجابة يوم الجمعة لا يصادفها عبد مؤمن إلا استجاب الله له دعوته. يوم الجمعة يا شباب، يوم الجمعة اللي بتروح علينا صلاة الفجر، يوم الجمعة اللي بس اللي مرتبينه إحنا رحلات وشمات هواء. إحنا مش بنقول حرام، بس بنقول اوعى تضيع صلاة الجمعة. اوعى تقول أنا طالع اليوم رحلة بعيدة ومش راح يكون فيها صلاة جمعة وأنا مسافر، ويبدأ الشيطان يفتيلك. أيوة، الشيطان بفتيلك. في فتاوى بنسمعها من الشيطان بيقول لك أنت مسافر وبلد بعيد ومش عارف وين، فأنت ما فيش عليك صلاة جمعة. أوعى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع من غير عذر ختم الله على قلبه منافق خالص، ومن ترك جمعة ختم على قلبه ثلث ختمة. هو إن ختم على قلب واحد خلاص ما عاد يصبح مؤمن. لا، بتقدر أن تستغفر وتجتهد في العبادة والدعاء والصلاة على النبي، لكن اعرف إنه أنت قلبك مختوم عليه. اوعى تضيع صلاة الجمعة. إحنا يا شبابنا وبنات المسلمين يوم الجمعة، الصلاة للرجال صح فريضة على الرجال، لكن لو مرأة حابة تصلي الجمعة أهلا وسهلا، الخير للكل، لكن أداء الفريضة مختص فيك أنت كرجل، يجب أن تذهب. ولما تروح أول واحد على صلاة الجمعة مع الدفعة الأولى كأنك قد تصدقت لله بجمل. أنت عارف شو يعني الجمل؟ تخيل أنك تستطيع أن تتصدق لله عز وجل بجمل بس لأنك رحت بكير. طيب واللي جي في الدفعة الثانية؟ طيب واللي إجوا في الدفعة الثانية؟ بقرة. واللي إجا في الدفعة الثالثة كأنما تصدق بشاه، واللي جاء في الدفعة الرابعة كان تصدق بدجاجة، واللي جاء في الدفعة الخامسة بيضة. طب وطلع الإمام على المنبر، فإذا صعد الإمام المنبر طوت الملائكة الصحف ثم جلسوا يستمعون الذكر. يعني لو إجيت على المسجد بعد ما الإمام صعد إلى المنبر، أيوة بتكون أسقطت الفريضة بس أجر ما فيش. طب خذ لك الجانب الثاني، خذ لك واحد ثاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل في بيته ولبس أحسن الثياب. يا سلام، لأن يوم عيد، اليوم الذي عين أبونا آدم أنه خليفة الله وأحسن الأيام. من اغتسل في بيته ولبس أحسن الثياب ومس من طيب إن كان عنده ثم جاء المسجد فلم يفرق بين اثنين وجلس حيث ينتهي به الصف ثم أنصت للخطيب إلا غفر الله له 7 أيام وزاده 3، 10 أيام. تشطب سيئات 10 أيام، اغتسل وتعطر والبس ملابس حلوة وروح على المسجد، بس اوعى تآذي، اوعى تآذي الناس، تقعد انت تمر من فوق رقابهم، اوعى، اوعى تآذي أخوك المسلم أو تدفش أخوك. لا، اجلس حيث ينتهي بك الصف. ولما بيصعد الخطيب على المنبر بتقعد وتستمع للخطيب، لا في بإيدك مسبحة ولا أنت قاعد تلعب برجليك ولا بإيديك، لا أبدا، أنت تنصت للخطيب. النتيجة لو صبرت هالساعة، بس أصبر هالساعة، النتيجة انشطبت ذنوب 10 أيام. كريم ولا مش كريم؟ عرفنا ليش يوم الجمعة اللي احنا مخصصينه بس للرحلات والطشات وشمات الهواء وناسيين الصلاة على النبي وناسيين ساعة الاستجابة وناسيين أنه أفضل الأيام. لكن لازم أختم بكلمة: كل المخلوقات يوم الجمعة تصبح خائفة إلا الإنس. أنتوا عارفين ليش خائفة؟
لأن يوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه القيامة، وحدد لك إياها النبي أن القيامة تقوم يوم الجمعة بعد العصر. عشان هيك كل المخلوقات تصبح خائفة من يوم الجمعة إلا بني آدم غافل ولاهي، بنام لعند الصلاة، ومبارح أصلا كان سهران على مسلسل السهرة وعنده سهرات، وبصحي صاحي الصبح نايم عن صلاة الفجر، ولا ذاكر ولا مسبح، وبتقوم القيامة وهو غافل. يوم الجمعة يوم مميز، خلينا نجعل يوم الجمعة يوم مهم في حياتنا، وإذا عملنا يوم الجمعة يوم مهم في حياتنا بصير شعارنا كلنا سوا على الجنة. طعامنا وشرابنا ولباسنا، من نسأل سؤال، ما هي أحسن أكل عندك؟ ما هو أفضل طعام؟ ما هو أفضل لباس؟ ما هو أفضل مسكن؟ إيش هو أحلى لون؟ نسأل بعضنا البعض عن الأشياء المادية، عن الطعام والشراب والألوان والمسكن، عن السفر، عن أحسن بلدان بتحب تروح إليها. لكن عمره خطر في بالك سؤال ما هو أفضل الأيام؟ لأنه لما نقول أيام إذا هي لكل المسلمين، هو لا نختص برجل دون امرأة، لكن هذا أفضل الأيام في وظيفة إضافية للرجل. أفضل الأيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. يعني هذا يتكرر كل أسبوع، يعني أفضل الأيام أرقاها أجملها أحسنها أعلاها أغلاها عند الله عز وجل يوم الجمعة. طب لماذا يا رسول الله؟ قال ذلك يوم فيه خلق الله آدم، يعني أساسنا في التكوين البشري كان يوم الجمعة، اليوم الذي اختاره الله عز وجل أن يخلق خليفة له في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذن يوم الجمعة اليوم الذي خلق الله فيه أبونا آدم. مش إحنا مرات منقول متى يوم ميلادك، متى تاريخ ميلادك، متى اليوم الذي ولدت فيه. يوم الجمعة اليوم الذي أعلن الله فيه للملائكة وللجن ولكل المخلوقات أنه سيجعل فيه خليفة، وهو آدم عليه السلام. للملائكة، أيوة أعلن للملائكة، لكن حتى تعرف قديش عظم هذا الإعلان يجب أن تعلم عدد الملائكة. هو كم عدد الملائكة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أطت السماء وحق لها أن تأط. أنت عارف شو الأطيط؟ لما تحط شيء ثقيل على كرسي خشب مش بيطلع صوت؟ صوت الخشب هو هذا اسمه الأطيط. فالسماء تأط، يخرج لها صوت من كثرة عدد الملائكة. أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد أو ملك قائم أو ملك راكع يعبدون الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أمام هذا الكم الهائل من الملائكة، الله عز وجل يعلن في أركان ملكه سيجعل في الأرض خليفة. من هو الخليفة؟ سيدنا آدم. متى خلقه الله عز وجل؟ يوم الجمعة. عرفت ليش يوم الجمعة مميز؟ لأنه اليوم الذي وجدت فيه، اليوم الذي أعلن الله أنك يا ابن آدم ستكون خليفة ونائبا ومنفذا لأوامر الله في الأرض. ذلك يوم خلق الله فيه آدم وأسجد له فيه الملائكة، اليوم الذي نفخت فيه الروح في آدم عليه السلام، وخرت الملائكة ساجدة لآدم بأمر من الله عز وجل. لكن اتذكر، من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، انت عارف ايش ليلة الجمعة؟ يعني مثلا الخميس. احنا عندنا بالشرع الليل قبل النهار، فالليلة بتكون ليلة بكرة، مساء الخميس إلى مغرب يوم الجمعة. من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة كتب الله له نورا 7 أيام وزاده 13 أيام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، لأن مش مهم المعلومة وبس، المهم تعمل فيها. يا شباب المسلمين ويا بنات المسلمين، يوم الجمعة يوم عيدنا، يوم الجمعة يوم المغفرة، يوم الجمعة يوم جعل الله فيه أبونا آدم خليفة في الأرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير

إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن الكريم لما تيسر من سورة الكهف، فلنستمع منصتنا خاشعين إلى هذه التلاوة.

ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.
2: الله.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: إلى
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني، إنك أنت ربي.

أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،

0: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الأمر كله وله الملك كله، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن سلكوا طريقه ونهجوا نهجه إلى يوم الدين. اللهم إنا نتوسل بك إليك، ولا أعز منك عليك، أن تصلي على حبيبك محمد وأن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك فتقبله منا، وما كان حظ نفوسنا فتوله عنا واجعله لك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، جماعة المسلمين، يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، ولا عقبى؟ ها؟ وخير أملا. المال، جواز سفر يمكنك أن تدخل به الجنة، ويمكنك أيضا إن سيطر عليك واحتل قلبك أن يدخل بك النار. والمال نعمة، سماه الله في القرآن خير، وقال: وإنه لحب الخير. لحب الخير يعني حب المال، لحب الخير لشديد. وفي نص آخر سورة الفجر: وتحبون المال حبا جما. وما فيش حد ما بيحبش المال أبدا، فيش حد ما بيحبش المال. الإنسان مجبول على حب المال. والمال سمي مال لأن الإنسان يميل إليه ويضحي من أجله ويكد ويتعب حتى يحصل عليه، ده نمرة واحد. وأحيانا أنت تميل إلى المال وتبحث عنه، ولا بأس أن تبحث عنه عن طريق الحلال الطيب. وأحيانا يميل بك المال، أحيانا تميل إليه وأحيانا يميل بك المال. ولذلك في القرآن الكريم: فلا تميلوا كل الميل. الميل من مال يميل. المال بيشكل مشكلة كبيرة، ويشكل الحل لأي مشكلة كبيرة برضو. سبحان الله، يعني هو في ذاته يشكل مشكلة، لأنك لابد أن تتعامل معه لا على أنه سيد، وإنما على أنك أنت السيد، وهو العبد المسخر لك بأمر الله. فإذا طلبته بشرف وأمانة وخلق فنعم ما فعلت، ونعم المال عندك، نعم المال الصالح للعبد الصالح. أما إذا طلبته بوسائل مختلفة فسيغدر بك، سيغدر بك، وربما يودي بك في الحياة الدنيا إلى السجن، أو يودي بك في الآخرة إلى سواء الجحيم. ولذلك: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة يعني إيه؟ اختبار شديد، اختبار شديد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. من مزايا الإسلام إنه دين بيجمع بين ما يحتاجه الإنسان في توازن، يعني الإنسان له حاجات، حاجات مادية لا بأس أن تحقق، له غرائز لابد أن تأخذ امتدادها، لكن فين؟ فين؟ في الحلال الطيب. وعندما أقول غرائز لا أقصد غريزة الجنس فقط، غريزة الطعام كلوا واشربوا ولا تسرفوا، توازن، غريزة المال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، توازن، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يبقى في توازن هنا، يرسم لك خطة، خطة الفلاح مش بس خطة النجاح. وإحنا لازم ندرك الفرق بين النجاح والفلاح. النجاح ده ما هوش مصطلح قرآني، المصطلح القرآني هو الفلاح. الفرق بين الاتنين ايه؟ فلان ده ناجح جدا، ناجح جدا جدا، ياه وعنده مال، ده بيته 63 مليون دولار. انا اعرف واحد كده بيته ب 63 مليون دولار وما بيعرفش ينام بالليل، وساعات بينام باكي لانه فقد ولاده، فقد العيال، فقد هويتها، فقد دينها، فقد مفيش. كنا بنقول ايه؟ سبحان الله. بنتكلم بقى الغرائز. الغرائز دي كويس انك مركز معايا، الله يرضى عليك، واحد بس اللي مركز معايا حرام عليكم. طب افرضوا غلط، يعني افرضوا غلطت في آية قرآنية ولا حاجة ولا حديث ولا شيء، ما يعني خليكم معنا الله يرضى عليكم، يعني دي نص ساعة بنشوفكم كل أسبوع، نص ساعة. الرجالة مش عارف ليه عندها حصانة ضد العلم، معرفش ليه، ضد دروس عندنا كده حساسية ضد دروس العلم. ولما نيجي كده الجمعة وشاور لي هناك، طب هنتعلم ازاي؟ هشوفكم امتى؟ بس لما اشوفكم يوم القيامة هحاججكم، هقول كنت بتحايل عليهم. على كل حال لما نتكلم عن الغرائز، الغرائز دي مش جنس بس، لان اول ما تطلق كلمة غريزة معناها الجنس. يا عم الغرائز، الغرائز حب البقاء غريزة، حب التملك غريزة، حب المال غريزة، حب الطعام غريزة، دي كلها غرائز. ميزة الإسلام إنه بنظمها لك، لا يصادر هذه الغريزة ويبقى عايزك تبقى ملاك، لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتتجوز ولا، لا انت بشر ومطلوب إنك تبقى بشر، تاكل وتشرب وتتجوز وتستمتع وكل شيء، بس في حدود المقبول والمعقول. ما هو المقبول والمعقول؟ مش أنا اللي هحددولك، اللي هيحددولك اللي خلقك، عشان تبقى سعيد وتبقى مبسوط وتبقى بعيد عن العطب. والعطب هنا العطب الأخلاقي والعطب المادي، العطب الأخلاقي والعطب المادي. العطب المادي في جسمك وعقلك ورؤيتك، والعطب الأخلاقي بقى في قيمك وأخلاقياتك وأمانتك وشرفك وكلام كتير جدا. ربنا لأنه سبحانه وتعالى بيحبك حطلك المنهج ده. طيب، والناس بطبيعتها تميل إلى من عنده مال، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. شاعر الحلمنتيشي بيقول الكلام ده الحلو ده، والله بيقولوا كلام حلو ساعات قوي، جماعة الشعراء الشعبيين دول بيقولوا كلام والله حكم كبيرة جدا يعني. فالمال عصب الحياة، وربنا ما حرمش عليك انك تكسبه، بس هو بيحدد لك الغاية، وما حرمش عليك انك تبقى مكين في الدنيا، وانك تبقى غني، وانك تبقى مسيطر، وانك تبقى
1: مليونير بليونير حتى ما حرمش عليك هذا، بس هو قال لك خد بالك هتسأل عن المال من جانبين، هتسأل عن المال من أين اكتسبته. طيب خلصناها دي، والله جبته من حلال وما فيش في حاجة فيها حرام أبدا، وعرقت فيه وتعبت فيه كويس الحمد لله، هتصرفه ازاي بقى؟ يبقى هتسأل عن المال من جانبين، مصدره جبته ازاي وصرفته ازاي. والله مشكلة، مشكلة. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام بيوضح لنا الطريق بقى، وانت على فكرة مش هتلاقي مدرس في الدنيا كلها، مش هتلاقي معلم يعلمك اللي النبي قاله زي ما هو، زي ما هو وضح. أعظم معلم عرفته الدنيا صلى الله عليه وسلم، مفيش حد زيه، وإحنا عالى عليه أنا وغيري واللي قبلي وأساتذتي والمشايخ الكبار والصغار واللي هيجوا بعدنا، كلنا عالى على كلامه عليه الصلاة والسلام، كلنا بناخد منه عليه الصلاة والسلام. يعني مفيش حد أبدا يقدر يوضح لنا الحقيقة كما وضحها هو صلى الله عليه وسلم. يقول لك لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربع، يعني هيفضل كده مغروز واخد بالك واقف لحد ما يجاوب على الأسئلة اللي جاية. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه. وده توظيف لعنصر الزمن. شوف بقى الحضارة الإسلامية لما توظف عنصر الزمن، عنصر الوقت، والوقت ده بفلوس على فكرة، الوقت ده بفلوس. إن شاء الله ربنا يكفيك الشر وتروح تتكلم كده مع محامي ولا بتاع، وعندك قضية وتتكلم مع محامي يقول لك ادخل في الموضوع عشان العداد بيعد. المكالمة بتنتهي مثلا ب $600 $700. أنا مرة بكلم واحد محامي أخبارك إيه إزايك، قال لي ادخل في الموضوع الفاتورة حتجيلك، وجات الفاتورة فعلا ب $700. فالزمن، الزمن ده هو الزمن ده مال، ده هو رأس مالك، هو عمرك. فهتسأل عن عمرك فيما أفنيته، ضيعته في إيه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، ضيعت عمرك في إيه، كنت متعلق بإيه طول المدة دي كلها، كنت بتفكر في إيه وبتسعى لإيه طول المدة دي كلها، وقضيت أيامك وليلك ونهارك وأحلامك ويقظتك في إيه، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. الله، طب ما هو الشباب جزء من العمر، ما هو لما يقول لي عن عمري، عن عمرك فيما أفنيت، أو عن عمره فيما أفناه، يبقى بيحتوي الشباب، مرحلة الشباب. بس قالك لا، دي مرحلة، دي لها حساب خاص، مرحلة الشباب العمر كله له حساب، ومرحلة الشباب دي لها حساب خاص. ليه؟ لأن فيها غريزة جديدة، وفيها طيش، وفيها قوة، وفيها قدرة على التغيير، وفيها قدرة على الإنتاج، وفيها قدرة على الفساد، فيها قدرة على حاجات كتيرة جدا. فربنا خصصها بحساب لوحدها. والله مش عشان يطلع عينك ولا عشان يزلك، عشان يعفو ويعديلك، عشان

معلش هو كان طايش. يا سبحان الله يا سبحان الله يا أخي سبحان الله، قاهر قاهر فوق عباده وقاهر برحمة. ده القهر وحش قوي، ده الواحد لما يبقى مقهور بيبقى ذليل وبيبقى هيطق من جنابه ويبقى عايز يفرتك الدنيا كلها، بس ده قهر مصحوب برحمة. يا الله، ومصحوب برحمة حتى مع اللفظ، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. حفظة يرسل عليك قنابل، ده قاهر فوق عباده، يرسل عليك قنابل، يرسل عليك صواريخ، يرسل عليك متفجرات تبيدك، يرسل عليك حد يزلك وضيع، لا، يرسل عليكم حفظة، ملائكة عشان تحفظك من الشياطين ومن الجن ومن الحاجات اللي انت مغضبها غيرة على الله، وهي بتتمنى تنقض عليك وعايز الفرصة، ربنا يقول لها لا. لو خلقتموهم لرحمتموهم، ده عبدي وانا اللي خلقته، انا اللي ارحمه، انت مسخر له، كل حاجة مسخرة لك تتمرد عليك لدرجة ان الارض تقول يا رب العبد ده تعبني، العبد ده غلبني، قرفني في عيشتي، يا رب ما لقيتش غير الراجل ده تسخرني له، يا رب ازل لي ان اكون ان يعني ان انشق فاكون له قبرا. والبحر يقول كده، ربنا يقول يا ارض ويا بحر، ده عبدي وانا مسخركم له. فالاشياء بتغار على الله سبحانه وتعالى، تغار على خالقها. ليه؟ لانها شايفه الجلال، شايفه المهابه، شايفه العظمه، انت مش شايفها. هو عشان غيب فانت ما انتش مستحضره وما انتش عامل حسابه، وساعات بتنسى انه شايفك، ودي مشكله كبيره. ولذلك في الحديث القدسي، يا عبادي ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم. يبقى انت مش مؤمن صح، لان الايمان ان تعبد الله كانك تراه، الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه يبقى على الاقل عندك علم بانه يراك. ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليك، لما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. انت بتعمل حساب كل الناس، مش عايز ده يشوفك في صورة وحشة، ولا ده يشوفك في موقف وحش، ولا ده. طب وربك المهم، انا يعني موضوع المال انا عايز اتناوله من جانب اخر. الفقر والحرمان من المال اذا كان بقدر الله فهو نعمة، وإذا كان بإهمال وكسل منك فهو ذنب. واوعى تقول لي ده النبي كان فقير وما اعرفش مين كان فقير، وتفتكر لي وتقعد تدور لي على حد يبرر لك. لا، ربنا عايزك. لم يكن عيب قارون ده اكبر رأس مالي في التاريخ، محدش دلوقتي حاليا محدش وصل، ولا بيل جيت ولا غير بيل جيت ولا 100 واحد زي بيل جيت. ده الخزائن بتاعته ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة، مفاتيح الخزائن بس عايز 20-30 واحد من الاصحاب اللي يشيلوا مفاتيح الخزائن، امال اللي في الخزائن اللي جوه. فلم يكن عيب قارون انه كان ذا مال، إنما عيب أن استخدم المال فيما يغضب الله، وقطع المال عن الممول. الممول هو مين؟
قطع البال عن المصدر وقال إنما أتيته على علم عندي. علم عندك هتاخد خازوق ما حصلش، ما دام انت معتمد كده على ملكاتك وقدراتك وبتاع ده. ده انا تعبت وشقيت انا عشان اوصل للمكان ده، حصل تضحيات وعملت وخليت وتقعد تعد عملت ايه وخليت ايه، عملت ايه وخليت ايه. واحد مره كان بيقول للشيخ، واحد كبير يعني، بيقول للشيخ الغزالي الله يرحمه، وكان معاه الشيخ جاد الحق والشيخ الشعراوي، بقول انا مسؤول عن ان انا اكل 80 مليون بني ادم. فالمشايخ سكتوا، الشيخ الغزالي بقى ما يسكتش، ذكر عالم، عالم عالم عقيدته منتصره في قلبه وفي سلوكه وفي رؤيته وتصوره. قال له ايه يا شيخ روح، ده انت يا دوبك تطعم نفسك وتلاقي نفسك ما تعرفش تطعم نفسك كمان. 80 مليون ايه اللي انت مسؤول عنهم؟ ربنا اللي بيطعم يا اخي. قالوا لا والله ما اقصدش، انا ما اقصدش يا مولانا وبتاع، انا ما محتاجين ساعات ان احنا يعني نبقى رجاله عشان نحط المسائل في موضعها. ليه؟ لانه لما بتسيب خطا مع خطا مع خطا مع خطا بتتراكم الاخطاء، ونتعارف احنا بقى على ان ده خلاص عديها وخلاص، هي ماشيه كده. والله والله ما تنفع في دين الله، ما تنفعش النصيحه في دين الله. لما تلاقي اخوك هيختل وتوازنه هيضيع وهيفقد توازنه، امسكه وصحيه، ادينه النصيحه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأنا كنت عايز أتكلم عن المال في مجتمع المهجر. كان بيدور بيني وبين صديقي وأنا جاي معاه بحديث عن هذا الموضوع ونفسي أتكلم عليه. إحنا قال يا ما إحناش فقيرة والله، أبدا ما إحناش فقيرة، إحنا 10 مؤسسات خيرية. وأنا أقول 10 مؤسسات، أنا ما أعرفش عدد المؤسسات الخيرية قد إيه في أستراليا، لكن 10 مؤسسات من مؤسساتنا الخيرية بتجمع في كل عام أكثر من 120 مليون دولار. ويمكنك أنك ترجع على النت تشوف المؤسسات الإسلامية العشرة دول، وهتلاقي أنهم بيجمعوا في كل سنة، في كل سنة، في كل سنة 120 مليون دولار بيتجمعوا في كل سنة. دي اللي الفلوس اللي بتطلع بإرادتنا وباختيارنا وبطيبة خاطر، غير الفلوس بقى اللي بتتسرق مننا. احنا في فلوس بتتسرق مننا كتير. في واحد اسمه الأمين بيقولوا لي انه يعني كان بيدي 40%، يعني تدي له مثلا 100 جنيه ولا 1000 جنيه 40% يبقوا كام يا ابني؟ يبقوا 400. تدي له 1000 جنيه يديك 400 في السنة. يا نهار اسوح، جايب منين؟ ده لو بتتاجر في السلاح، لو بتتاجر في الأدوية، لو بتتاجر في الدعارة، لو بتتاجر في الحشيش، في المخدرات، مش هتجيب 40%. منين؟ بس الطمع، الطمع بقى لما بيقفز كده على قلب البني آدم وعلى رؤية البني آدم، عايز فلوس. ناس بعت ارضها، وناس بعت بيوتها وراحت دفعت هناك وضاعت الفلوس، قرابه 300 مليون. في ناس خدت في مدخراتها بالقوه وعدد قليل، بس الناس التانيين اللي مات واللي جاله جلطه واللي معرفش ايه ضاع. حدث حاجه تانيه، حاله تانيه برضو، ناس مشتركين برضو في موضوع استثمار ودفعوا فلوس وما عرفش ايه وبتاع. الراجل الاولاني ده اللي هو الامين كان بيشتغل وعنده ايجنت، ناس مندوبين له يجيبوا له اموال، انت تديني مثلا فلوس وانا اقول لك انا هجيب لك 25%، انا اخد منه 40% وادي لك انت 25%. لما جت الفلوس ضاعت، الناس مسكوا في مين؟
في الايجنت، في الوسيط. والحالة الأولى والحالة الثانية، حالتين عندنا. الحالة الأولى 300 مليون، قرابة 300 مليون، مش عارف بالتحديد يعني، قرابة 300 مليون، والناس جوني وطلبوا ان احنا نتدخل وكذا وما اعرفش ايه وبتاع. فانا ما اعرفش الامين ده فين يعني، لا لا والله انا ما اعرف غير ما اعرفش الامين يعني، لا اعرف الامين ولا اعرف الخاين، ما اعرفش يعني. طب الامين دخل ليه؟ خد الفلوس وطار. طيب تعالوا نعمل لجنة ونشوف الناس، نصبرهم على الاقل يعني. الانسان يبتلى في ماله وفي ولده وفي نفسه، الحمد لله انها جت في الفلوس. عايزين نقول للناس كلمتين طيب خاطر. شكلت لجنة من 9 اشخاص، لقيت 6 منهم مشتركين مع الامين وفلوسهم ضاعت. والله العظيم 6 مشتركين مع الامين وفلوسهم ضاعت، فروحت لغي الموضوع خالص. طيب بعدها المهم ان احنا ما بنتعلمش. بعدها في ناس بتدي 20 او بتدي 18%، ايه الفلوس بقى؟ اللي عنده حاجه بيقول بحها، واللي عنده ما اعرفش فلوس جابها، واللي حط محطوط تحت البلاط هوب هوب راحت مضروبه هي كمان. الحاله الثالثه ثانيه، وطبعا انتوا عارفينها. وفي ناس برضو من المشايخ يعني، واحد منهم يعني صديق وعزيز يعني، فلوسه وفلوس قرايبه نسايبه ما اعرفش ايه وبتاع راحت، وهو دلوقتي بسدد فيهم، ربنا يعينه. الله. طيب يعني طب نعمل ايه؟ نعمل ايه يا اخي؟ يعني استثمر لك شويه عند ربنا وشويه هنا. والنهارده والله العظيم صديقي بيقول لي ده فلان الفلاني، انا اعرف فلان ده راجل طيب وراجل محترم، وانا دخلت بيته ودخل بيتي وعزمته وعزمني وشفت اهله وشاف اهلي، يعني دخلنا بيوت بعض، وراجل كويس جدا والله. بس قال لي مبلغ انا مش، قال لي ده فلان ده راح له كذا كذا في الحته الفلانيه، اكتر من 1,000,000 في الحته الفلانيه. قلت له معقول؟ قال لي اه، هو راجل طيب جدا، ولما يعزمك يعني يجيب لك فطير مشلتت وسمك وما اعرفش ايه وبتاع، وزمت كبيره جدا، بس والله ما تقدر تاخد منه 100 دولار لله. ما تقدرش، ما تعرفش تاخد منه 100 دولار لله. طب البتاع كلها راحت، 1,000,000 راح. طيب يعني نعمل ايه؟ نشتري بيوت؟ اه يا اخي اشتري بيوت، اشتري بيوت واشتري ارض. طب اجيب منين؟ من البنك يعني؟ برضو انت بتدور وتلف وعايز تلبسني انا في الموضوع، برضو بتدخلني انا في الموضوع يعني. انت عايز تحطيني انا في بوز المدفع؟ والله ما اقدر اتحمل. انا اقدر احل لك الاشكال، وانا بقول على المنبر اهو ومسموع، والخطبة دي مسجلة، أستطيع أن يعني أنهي قضية التعامل مع البنوك في دقيقة، وعندي الأدلة، عندي الأدلة. أقول لك روح خد من البنك، المذهب الفلاني بيقول كذا، والمذهب الفلاني بيقول كذا، والمذهب الفلاني. بس أنا طبعا مش هقولها دلوقتي عشان ما طلعش السر اللي عندي. وانت عايز تاخد كل حاجه كده وانت قاعد يعني، وجاي ما انت ما تقصدش، انت جاي وانت مش عارف انت هتسمع مين، فما اقدرش اديك ال، فاقدر احلها لك في دقيقه واحده. تروح تتعامل مع كل البنوك. لكن السؤال، انت بتسال عن الحلال وبتتصل بيا وبتاخد موعد وبتتناقش معايا وتقول لي وبتاع، طب مكة حلال ولا حرام، والبنك حلال ولا حرام، وكذا وكذا. آه أنا لما أقولها لك كده، من يتحمل أمام الله مسؤولية إسقاط مهابة الحرام من الأجيال القادمة؟ لو أنا قلت لك حلال، لو قلت لك البنوك حلال وروح اشتغل وفيه
قول بجواز التعامل في مجتمع المهجر اللي هو مجتمع غير مسلم بالعقود الفاسدة. فيه وانا عارف مصادرها واقدر اصبر لك كل مذهب قال ايه، بس من يتحمل مسؤولية اسقاط مهابة الحرام في نفوس الاجيال القادمة؟ اذا كنت انت بتسأل دلوقتي وساعات ما بتقتنعش بكلامي وبتروح تعمل اللي انت عايزه، امال يعني ابنك والجيل اللي جاي واللي بعديه واللي بعديه ده هيسأل؟ لا مش هيسأل خالص، ده خلاص هيروح على طول، يبقى هتضيع اجيال. ومهمة العالم يا اخوانا مش انه يبرر الواقع على انه مما حلت به البول مما نزلت به البلوى، وعلى الناس ان يتكيفوا مع هذه المسائل وان كانت حرام. ليست مهمة العالم ان يفعل ذلك، وخصوصا العالم الشريف، العالم اللي بايع نفسه. هيروح يقول لك يعني هنعمل ايه، ما هو دي كذا كذا كذا كذا، لكن انا لازم اشحنك دايما، لازم ادفعك، انا مش من النوع ده. لازم اقول لك امسك دينك، القابض على ديني كالقابض على الجمر، اقبض على الجمر، بس ما تخليش ايدك ترتعش، وخلينا نبحث عن وسيله. ليه؟ لان احنا لو سبت الناس كده وقلت لها كل واحد يروح خلاص سقطت مهابة الحرام والناس تعودوا عليه وخلاص، والأجيال اللي جاية هتبقى أكتر. إنما لما ندفع الناس إلى أنه يعني إحنا مثلا في قضايا الذبح، طب ده حلال ولا مش حلال؟ الشيخ الغزالي مرة بيسألوه عن الفراخ المجمدة حلال ولا حرام، قال لهم والله أنتوا أمة صايعة، والله أنتوا أمة صايعة، أنتوا محتاجين تتأدبوا. وطبعا انا مش هقول الكلمه اللي هو قالها يعني، بس هو قالها للناس هناك، قال يا بجر انتوا في فرق بين تفجير الذره وبين تربيه الفراخ، انت ما بتربوش فراخ ليه؟ ما تربي انت فراخ وتاكلها انت بنفسك وتذبحها انت بنفسك، بتستنى الاخرين ليه لما يجيبوا لك من بره ومجمد ومن تشيكوسلوفاكيا وما اعرفش مين هناك حيرعى دينك؟ طيب نروح لمين؟ نروح يا سيدي للام سي سي اي مكه. طب هي حلال 100%؟ ده السؤال بقى يا عم، الله يهديك، يعني ده سؤال تساله؟ يعني انت هو انت مسلم 100%؟ هو انا مسلم 100%؟ هو مجتمعنا اللي احنا فيه مسلم 100%؟ مجتمعنا اللي احنا هنا فيه مسلم 100%؟ هو حتى مجتمعاتنا اللي احنا جايين منها مسلمة 100%؟ يعني كيف تطلب الفضل ممن فاته العدل؟ انت عايز حاجة اسلام 100% في مجتمع هو اصلا ليس مسلم؟ وانت نسيت ان انت فيه منظومة اقتصادية ليست من صنعك، منظومة سياسية ليست من صنعك، منظومة قانونية ليست من صنعك، منظومة اجتماعية ليست من صنعك، يعني انت جاي دخيل عليها وهي بالمناسبة مش مصممة عشان تبقى ضد دينك، انت مش في حسابهم خالص ولا في اعتبارهم خالص، ده هي دي المنظومة الغربية انت جيت ودخلت فيها. بنحاول احنا بقى ان احنا نعمل حاجة، بنتحايل عشان نعمل حاجة توافق جزء من ديننا، تحقق لنا 10% 15% 20% على المدى البعيد 50% على كويس جدا كويس جدا. يجي بقى يقول لك ايه السؤال الثاني، وهنخلص السؤال الثاني ده، بس هنقوله السؤال اللي بعديه. طيب هما ايه الفرق يعني، ما هو ده حتى مكة بتبقى اكتر في البتاع في الدفع في الاقساط بتبقى اكتر. يا سيدي هو مين قال لك ان الحلال رخيص؟ الدين بيقول لك حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الحرام سهل قوي، انما الحلال هو اللي غالي،
يقول لي طب ما هم ايه الفرق بين مكة وبين الـ وبين الـ البنوك؟ ما هو هي بتدفع هنا والسعر والفايدة هي واحدة وما اعرفش ايه وبتاع، الناس اللي بيجادلوا يعني. اللهم طولك يا روح، ما انت بقى لازم يعني يا اما هيجي لك فتاء، يعني لازم تصبر وتوسع مرارتك، والا هيجي لك فتاء يعني مرتين ثلاثه كده هتلاقي نفسك فرقعت. ايه الفرق بين مكه وبين البتاع ده؟ ما هو كل واحد وكلها مرتبطه بالفايده. اه يا سيدي، الفرق بينها وبين البنوك العاديه زي الفرق بين الزوجه والجيرل فريند. انت ليه بتتجوز؟ ليه ما تروحش تجيب واحده جيرل فريند؟ على الاقل يعني يمكن تصرف عليك هي، ما تحتاجش جواز ولا فرح ولا كتب كتاب ولا مؤخر ولا مصدق ولا مؤخر ولا مقدم ولا حاجه من دي خالص. ممكن تجيبها، ها، ومش هتكلفك كمان، ممكن ما تقعدش معاك في البيت عشان ما تاكلهاش ولا تشربها، وممكن هي اللي تصرف عليك. بس ليه ده حرام وده حلال؟ مع ان اللي هيحدث في الحالتين واحد، صح؟ هيحدث في الحالتين واحد، بس ده لان الامور بتقاس بمقاصدها مش باشكالها والوانها. ومش معنى ان في حاجتين ممكن يبقوا زي بعض يبقى معناهم ده حلال وده حرام، والا ما الفرق بين الاثنين؟ اديني الفرق بين الاثنين اللي هاجروا، اللي ذكرهم الامام البخاري في مقدمه كتابه، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الاثنين هاجروا، الاثنين تحملوا مشقات السفر، الاثنين تعبوا، الاثنين سابوا بلدهم، الاثنين سابوا بيوتهم، بس كان في واحد رايح لله ولا رسول ورايح، وواحد تاني رايح للجيرل فريند بتاعته. ولذلك المحدثين سموه مهاجر أم قيس. فضحوه والله، فضحوه، قالوا ده كان رايح عشان ام قيس صاحبته، ده ما كانش مهاجر لله ولا رسوله. هو ده الفرق، الفرق في المقاصد في الغايات. ان الزواج عقد احله الله جل جلاله واستبيحت به الفروج والاعراض بكلمه الله، لكن الثاني لا. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى لفت نظرنا في القران الكريم لما قال والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. هنا الطيبات. وبعدين يقول لك أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. إيه اللي دخل الحق والباطل هنا يا رب؟ يقول لك أصل ما عدا هذا الطريق فهو باطل، ده الطريق الشرعي للقاء الذكر بالأنثى، ده الطريق الشرعي الوحيد، ما عداه سيكون باطل، الطرق الأخرى كلها طرق باطلة، واخد بالك؟ ولذلك قال أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله. ونعمة هنا مش تاء مربوطة، تاء مفتوحة عشان يبقى العد والحساب فيها بلا نهاية ولا عد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الكلام في الموضوع كتير قوي ومحتاج لقاء تاني إن شاء الله نبقى نتكلم فيه، إنما إحنا ندعي ربنا النهاردة إنه يوسع أرزقنا وما يحوجناش لحد غيره، ويجعل حاجتنا إليه وحده جل جلاله، وأن يلطف بنا وأن يفرج كروبنا. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها مصلحة ولك فيها رضا إلا قضيتها بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

0: قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استووا استقيموا رحمكم الله سووا صفوفكم فإن مسوات الصفوف من تمام الصلاة صلوا صلاة مودع واستحضروا عظمة الحق الله أكبر سبحانك بين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نبني من الذنوب والخطايا اللهم اغفر خطايانا بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله سمع الله لمن حمده الله أكبر

الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين

بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

وارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض ولا تفضحنا عليك يوم العرض. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر لنا خطيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نفعل وخير ما نعمل وخير ما نبطن وخير ما نظهر ونسألك

بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والكسل.

والبرص وسيئ الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم،

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. إذا كان الله معك خدمك عدوك، وإذا كان الله عليك تطاول عليك ابنك. أقسم لي بالله رجل أنه إذا دهس ابنه ليقيمن مولدا نبويا فرحا بهذا الحدث من شدة عقوقه. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني هذا الذي جمعت المال حراما، هذا الذي جمعت المال كذبا ونفاقا ودجلا، هذا الذي جمعت المال وغششت المسلمين، هذا الذي من أجله جمعت المال وكذبت على المسلمين، هذا الذي من أجله جمعت المال وكنت مجرما بحق المسلمين، هذا الذي من أجله جمعت المال وابتززت أموال المسلمين، هذا الذي من أجله جمعت المال وخنت المسلمين، لن ينفعك ولن يمنع عنك قضاء الله وقدره. وهذه المعاصي التي ارتكبت من أجل جمع المال، هذا المال لن ينفعك. إنسان جمع يمكن بالستينات 800 مليون، جمعها من دور القمار، كان يدير شبكة دور قمار، وهو على فراش الموت أتي له برجل ممن يعمل في الحقل الديني، قال له ماذا أفعل؟ هذا الرجل هكذا قال له، أنا لا أقيم كلام الرجل صح أو غلط، قال له والله لو أنفقت 800 مليون الآن لن تنجو من عذاب الله. 800 مليون بالستين تركوا، لن تنجو من عذاب الله. هذا مال جمع من القمار، تشاد له المنازل شاهقات، وفي تشييد ساحتها الدمار، نصيب النازلين بها سهاد وإفلاس فيأس فانتحار. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يحشر الأغنياء أربع فرق يوم القيامة، فريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام، ما في طول بالحساب، ثاني حسابه خذوه إلى النار، وفريق جمع المال من حلال تجارة مشروعة وأنفقه على الموائد الخضراء وفي الليالي الحمراء، وفهمكم كفاية فيقال خذوه إلى النار. وفريق جمع المال من حرام عنده دار ملهى وعنده راقصات وعنده مغنين وعنده عشاء مع الموسيقى والسيارات مكتظة حوله، تلاقي أمام بعض الملاهي 100 سيارة واقفة، شو في داخل ملهى؟ في راقصة وفي مغني وفي طعام وفي خمر، إعلانات ودعاية. فهذا جمع المال من حرام وتزوج وأنفقه في حلال فيقال خذوه إلى النار، جمع المال من حرام وأنفقه في حرام خذوه إلى النار، جمع المال من حلال وأنفقه في حرام خذوه إلى النار، جمع المال من حرام وأنفقه في حلال خذوه إلى النار. من هذا الذي سيحاسب؟ هذا الذي جمع المال من حلال وأنفقه في حلال. قال هذا قفوه فاسألوه هل فاتته فريضة هل قال جاره يا رب لقد أغنيته بين أظهرنا فقصر في حقنا؟ هل ضيع صلاة أو فريضة أو نسي مسكينا؟ فيقول عليه الصلاة والسلام وما زال يسأل ويسأل، لا في قدامه قائمة سؤال طويلة جدا. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دققوا الآن في هذه الآية، يقول الله عز وجل في الآية التي بعدها مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، يعني إنسان معه أموال طائلة بيقول لك للمشروع الفلاني 100,000، مليون، 10 ملايين. الإنفاق يحتاج إلى إيمان، إلى إيمان وإلى معرفة بالله وإلى معرفة بالدار الآخرة حتى يكون الإنفاق عملا صالحا. أما إذا ما في إيمان، الإنفاق هدفه أن يمدحك الناس وأن يثني عليك الناس. لذلك قد تعجب، قد تجد غنيا في حفل خيري يتبرع بأموال طائلة، له ابن أخ يعاني من الجوع، له قريب حميم يعاني من الفقر، لا يعطيه شيئا. هنا ما في تصديق، ما في رخامة أنشأ هذه المحسن الكبير، فهو يبحث عن سمعة، عن مكانة، عن ثناء الناس. فهذا الذي لا يستقيم على أمر الله وينفق ماله إذا كان مخلصا له عند الله أجر، أما إذا أنفق المال رئاء الناس ولم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. يعني قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. أنا لا أثبت عزائم المنفقين، ولكن أتمنى عليهم أن يكون إيمانهم إيمانا قويا، وأن يكون إيمانهم بالآخرة يقينيا، حتى يكون إنفاقهم درجات عند ربهم يوم القيامة. قال مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. الصر هو البرد الشديد أو الصقيع، وكلكم يعلم قد يكون في مزارع أو بساتين أو محاصيل يعني قيمة بيعها يزيد عن 100 مليون، بأقل من 60 ثانية يأتيها صقيع بأقل من 60 ثانية يتلفها عن آخره. قال مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، ريح فيها صقيع، أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. يعني الكفر والإعراض وحب الدنيا وحب الرئاسة والأهواء تفسد العمل الصالح ولو كان صالحا، كما يفسد الخل العسل. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، لو أن هؤلاء الكفار أنفقوا، يقول لك الغني الأمريكي الفلاني 8 مليارات أنفقها لأطفال إفريقيا، جيد. الغني الفلاني أنفق كذا مليار دولار لأبناء شرق آسيا، جيد. ولكن إذا ما في إيمان حقيقي بالله وما في التزام بمنهج الله، قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر لا يستوون عند الله. مرة ثانية، أنا أبدا لا أثبط المنفقين، ولكن أوضح لكل إنسان أن الإنفاق يحتاج إلى إيمان. إذا آمنت كان هذا الإنفاق درجة عالية في الجنة. أنا والله كل إنسان ينفق في وجوه الخير أقول له لعل الله يجعل من هذا الإنفاق قصرا لك في الجنة، أدعو له أن يحفظ الله له صحته، وصحة زوجته وأولاده وبناته وأصهاره وصحة من يلود به، وأن يحفظ له ماله ومكانته وسعادته. أدعو له من أعماقي والله. أي إنسان ساهم بإنفاق، بعمل صالح، ببر، أنا أشجع المنفقين وأتمنى عليهم أن يضاعفوا إنفاقهم، ولكن أذكرهم أن الإنفاق وحده من دون إيمان بالله ومن دون التزام بمنهجه قد لا يجدي، بقوله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. أليس هناك دول تقدم مساعدات لدول فقيرة وتذبحها باليد اليسرى؟ تقدم لها مساعدات باليد اليمنى وتذبحها باليد اليسرى؟ أليس هناك بلاد تقدم مساعدة غذائية لبلد في حرب أهلية، ومع المساعدة الأهلية نفايات ذرية تلقى في شواطئ هذا البلد؟ أليس هناك بلاد تقدم مساعدات لأبناء الشعوب الفقيرة، ويجعل أبناء الشعوب الفقيرة حقول تجارب للأدوية؟ في الستينات والسبعينات الفئران كانت حقول تجارب للأدوية، الآن بشر، بشر في الشعوب المتخلفة تجرى عليها تجارب الأدوية. فهذا الذي ينفق ماله كمساعدات ثم يرتكب جرائم بحق الشعوب، ما قيمة هذا الإنفاق؟ ما قيمة هذا إنفاق إبليسي أساسا. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. في بلد غربي قدم هدية لدول شمال إفريقيا، هدية رائعة، هدية لهذه الشعوب التائهة، محطة فضائية إباحية، قدم لهذه الشعوب محطة فضائية إباحية، أي إنفاق؟ هذا إنفاق، هذا إنفاق الكفر. أو حرب طاحنة بين شعبين تقدم المساعدات أسلحة ليزداد أوار هذه الحرب. أنا لا أنسى كلمة قالها رئيس أمريكي لرئيسة وزراء بريطانيا في مؤتمر أوروبي، قال كلمة تعبر عن حقيقة الكفار. هدد رئيس أمريكا رئيسة وزراء بريطانيا، هددها بماذا؟ بإيقاف الحرب بين شعبين مسلمين، بين إيران والعراق. معنى هذه الحرب 8 سنوات درت على الغرب مليارات ثمن أسلحة، والجهة الواحدة تبيع أسلحة للفريقين ويزداد أوار الحرب. هذا إنفاق كمان. ففي إنفاق، والعياذ بالله، إنفاق يعني شر من الإمساك. النبي الكريم نهى عن بيع السلاح في الفتنة، أبدا نهى عن بيع السلاح في الفتنة. فقال هؤلاء لو أنفقوا شكل مساعدات غذائية، مساعدات صحية، أحيانا محطة إباحية تقدم هدية لشعوب شمال إفريقيا، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. إنفاق المؤمن من أعظم الأعمال الصالحة، قربة إلى الله، قصر في الجنة، درجات عند الله. أن تضع لقمة في فم زوجتك هي لك صدقة، وتراها يوم القيامة كجبل أحد. أن تطعم جائعا، أن تكسو عاريا، أن تعالج مريضا، أن تنفق على أسرة، يا الله عز وجل في عليائه يرضع. هذا إنفاق المؤمنين. أما إنفاق الكافرين يقدم لك أسلحة كي تزداد الحرب ضراوة، يقدم لك محطة إباحية، يقدم لك أدوية لتجرب، مساعدة أدوية، يرسلون مندوبين كثيرة ماذا حصل مع الذي استعمل هذا الدواء؟ بتابعوا مات دواء سيء. مين دفع الثمن؟ أبناء هذه الشعوب. هذا إنفاق كمان. فالكافر حتى لو أنفق إنفاقه شرير، إنفاقه تدمير، إنفاقه إجرام. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أما المؤمن ينفق ماله الحلال ابتغاء وجه الله. شيء آخر، أحيانا بصير في كساد بالدول الصناعية، كساد كبير ما له حل إلا أن تقدم مساعدات لهذه الدول الفقيرة. هذه المساعدات نحن نتوهمها مال، لا، تقدم مساعدات بضائع كاسدة عنده أو أسلحة فاسدة أو مواد غذائية شبه تالفة، هكذا يقدمون. في مواد غذائية ليست صالحة للاستعمال البشري، في حبوب مخزنة 8 سنوات انتهت كل فاعليتها، هذه تقدم مساعدات. فالكافر إذا أعطى أعطى ليضر لا لينفع، أعطى ليحل مشكلته هو. فقد تقدم المساعدات من أجل ترويج بضائعهم الكاسدة. الدولة قدمت مساعدات وقلبت هذه المساعدات إلى بضائع من معامل كاسدة، قد تكون كاسدة لانتهاء مفعولها أو لسوء تصنيعها أو ما شاكل ذلك. يعني لا تعجبوا بمساعدات تأتيكم من بلاد الكفر، هذه ليست مساعدات. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، الكفار طبعا، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم، معهم أموال طائلة. فمثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. يعني كفرهم وسوء طويتهم كمثل ريح فيها صقيع أتلفت هذا العمل الصالح. إذا كان عملهم الصالح كالحرث، إذا كان عملهم الصالح كالحرث فكفرهم ونواياهم الخبيثة كانت بمثابة ريح فيها صقيع أتلف هذا العمل الصالح في ما يبدو. في موقف آخر، موقف في عدم إنفاق، في أستراليا قبل عدة سنوات تم إعدام 20 مليون رأس غنم بالرصاص، وحفرت مقابر جماعية ودفنت هذه الأغنام في مقابر جماعية حفاظا على سعر اللحم فقط، حفاظا على سعر اللحم المرتفع. أما هذه الشعوب التي تئن من الجوع، هذه المجاعات التي تجدونها في إفريقيا وفي شرق آسيا وفي بلاد كثيرة، يموت الإنسان جوعا، وعشرين مليون رأس غنم يطلق عليه الرصاص ليموت ويدفن للحفاظ على أسعار اللحم المرتفعة. في بلاد بأوروبا تتلف من الزبدة ومشتقات الألبان ما يساوي حجم 3 أهرامات في القاهرة، تتلف من أجل الحفاظ على أسعار مشتقات الحليب المرتفعة. في بلاد أمريكا أكبر محصول الحمضيات يتلف للحفاظ على الأسعار، أي صار الزنجي يتسلل مكان إتلاف الحمضيات ويأكل. في العام القادم سمموا المحصول حتى لا يستطيع أن يأكله فقير. هكذا لا بد من أن نكفر بالكفر حتى يكون الطريق إلى الله سالكا، ما دام الكافر عندنا كبيرا ومعظما وإنسانيا ويعلم حقوق الإنسان وهو أول من ينتهكها. هذا الذي يتفلسف عن حقوق الإنسان أول من ينتهك هذه الحقوق هم، هؤلاء الذين يتحدثون عن الإرهاب هم أكبر إرهاب في العالم، هذه الحقائق. فلذلك إتلاف المحاصيل، إلقاء المحاصيل في عرض البحر، إلقاء بواخر محملة بمئات الأطنان من القمح في عرض البحر حفاظا على الأسعار المرتفعة، هذا هو الكافي. قلب كالصخر. يا أيها الذين آمنوا، استنادا إلى هاتين الآيتين، يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله، لا تتخذوا بطانة من دونكم. أقرب شيء لك بطانة السوء. ما في إنسان ما له صديق يسر إليه ما لا يبوح به لغيره، يحدثه عن خصوصياته، عن مشكلاته، عن معاناته، عن آلامه، عن آماله، عن خططه، عما يدور في خلده، صديق حميم. الآية هنا تنهى المؤمنين نهيا قاطعا عن أن يتخذوا غير مسلم صديقا حميما يجعلونه مقربا إليهم كالبطانة. كالبطانة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. أولا بطانة ليست مؤمنة كإيمانكم، ليست مسلمة كإسلامكم، ليست تخاف الله كخوفكم، لا ترجو الله كما ترجون. إذن من هو الذي ينبغي أن يكون صديقا حميما؟ من هذا الذي ينبغي أن تتخذه صديقا حميما تسر إليه بكل شيء؟ من؟ قال هذا المؤمن، لأنه يؤمن كما تؤمن، ويخاف الله كما تخاف، ويرجو ما عند الله كما ترجو، وينضبط كما تنضبط، ويسعى كما تسعى. لا يمكن أن يكون الإنسان مقربا إليك إلا إذا كان على شاكلتك، إلا إذا كان مؤمنا بما أنت به مؤمن، يخاف مما تخاف، يرجو ما ترجو. أبدا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. إنسان مقرب لصيق بك، تمضي معه ساعات طويلة، تسافر معه سفر طويل، تقيم معه شراكة تجارية حميمة، هذا ينبغي أن يكون مؤمنا على شاكلتك، مؤمنا بما أنت به مؤمن، مخلصا كما أنت مخلص، محبا كما أنت محب، مندفعا كما أنت مندفع، مؤمنا بمنهجك كما أنت مؤمن بمنهجك. هكذا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون بإفسادكم. الخبال هو الإفساد، لا يقصرون أن يفسدوا حياتكم، أن يفقروكم، أن يذلوكم، أن يحبطوا مسعاكم، أن يفسدوا أبناءكم. لا يألونكم خبالة، لا يقصرون في إفسادكم، في تدبير حياتكم، في إفقاركم، في تفرقتكم، في إحباط مسعاكم، في منعكم من إصلاح ذات أنفسكم، لا يألونكم خبالة. ودوا ما عنتم، تمنوا شقاءكم، تمنوا هلاككم. إله يبين لنا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم، أي لا يقصرون في تدميركم وإفقاركم واجتياح أراضيكم وإفساد أبنائكم. ودوا ما عنتم، يتمنون دماركم وشقاءكم، قد بدت البغضاء من أفواههم. أنت قد تعجب، شعوب تموت بمئات الألوف، يعني مذبحة جرت بإفريقيا في ليلتين ذبح 500,000. الدول الكبرى تتفرج، لكن آلية قلقة. يوم تلاقي نحن قلقون بما يجري في هذه المنطقة، بس قلق. أما إذا أرادوا التدخل 30 دولة يتدخلوا فورا وينهون سياح بلد لبلد، معناها هم منافقون. حينما تتوافق مصالحهم يتدخلون، وحينما لا تعنيهم هذه المشكلة يتفرجون. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم، ألا إن لم تفعلوا كذا وكذا أنهي الحرب. معنى هم أشعلوها 8 سنوات، إن لم تكن لصالحهم توقف فورا. تدخل سريع، بيجي أكبر شخص من آخر الدنيا حتى ينهي الحرب إذا كانت ليست لصالحهم. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لذلك ورد في بعض الأحاديث نية الكافر شر من عمله، مهما رأيت شرا في عمله نيته أكبر، ينوي ألا يبقي شيئا، أن يحرق الأخضر واليابس. وما تخفي صدورهم أكبر، هذا هو الكفر. لذلك ما في مكان يناسب الكفار إلا جهنم. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. ذق إنك أنت العزيز الكريم، لأنهم بنوا حياتهم على أنقاض الآخرين، بنوا غناهم على إفقار الآخرين، بنوا مجدهم على إتلاف الآخرين، بنوا أمنهم على إقلاق الآخرين. يقول لك بلد مثلا في استقرار 200 عام، ونحن ما نعرف الاستقرار في الشرق الأوسط لأنهم زرعوا لنا هذا الكيان العدواني. ما في استقرار، دائما نحن نترقب ماذا سيحدث. هذا حال يعيق الاقتصاد، يعيق التعليم، يعيق أي نمو. فهم بنوا مجدهم على أنقاض الآخرين، بنوا غناهم على إفقار الآخرين، بنوا أمنهم على قلق الآخرين، بنوا حياتهم على موت الآخرين. لذلك لا ينبغي أن نواليهم. من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا، من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا تتخذ إنسان صديق حميم ليس مؤمنا، لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في إفساد حياتكم. تحت اسم التقدم يصير كل بيت ملهى ليلي، أليس كذلك؟ اصعد إلى جبل قاسيون وألقي نظرة على بيوتات دمشق، ألقي ماذا على أسطحتها؟ قال حتى يشوف صلاب الكعبة فقط لا استدعو. ليس من أجل هذا يشترى هذا الصحن. ودوا ما عنتم، يعني لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في إفساد حياتكم. ودوا ما عنتم تمنوا شقاءكم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إلهنا ربنا الخبير الرحيم ينصحنا. ها أنتم هؤلاء تحبونهم، يا أخي أناق رقي. يروح واحد لبلاد الغرب بيرجع سايخ، يحكي لك 10 ساعات عن مزاياهم. وهذه الشعوب التي تموت من الجوع وقد أفقروها، يعني أرض تغتصب، يصطلح على اغتصابها أزمة الشرق الأوسط. اغتصاب أرض، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر. نراقب بقلق ما يجري في هنا، هيك يفرحون، يراقبون بقلق ما يجري. ها أنتم هؤلاء تحبونهم يا أخي، راقين جدا، مطارات، أناقة، نظافة، ترتيب، فنادق، يعني رقي. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. إله ينصحنا ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، تؤمنون بنبيهم وكتابهم، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. كمان عندهم دبلوماسية عالية جدا، وقد عرفت الدبلوماسية بأنها التعبير عن أسوأ النوايا بأحلى الألفاظ، التعبير عن أسوأ النوايا بأحلى الألفاظ. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، يعني إذا ذهبتم إلى بلادهم تعجبون. مرة قلت كلمة وأرجو أن أكون دقيقا فيها، قلت إذا ذهبت إلى بلادهم، إذا كانت في الأرض جنة هي هناك ولكن على الشبكية فقط، فإذا انتقلت هذه الصورة إلى الدماغ أصبحت جهنما. تفكك أسري، إباحية، انهيار خلق، مادية مقيتة. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وهم لا يؤمنون بكتابكم ولا بنبيكم. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم. هذا من الإعجاز العلمي، الإنسان يموت من الغيظ، بيموت موت حقيقي، يعني الشدة النفسية تميته فورا، الشدة النفسية قد تصيبه بجلطة قاتلة أو بسكتة قلبية قاتلة أو بتوقف للقلب قاتل. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، يعني في بلد مسلم بجنوب شرق آسيا حقق تقدم اقتصادي كبير إلى درجة أنه صار في عنده فائض 60 مليار، أقاموا عليه مؤامرة ودمروه اقتصاديا. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا فنجوا. هذه الآية والله أيها الإخوة لو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية لكفت المسلمين، ذلك أن الله عز وجل يقول ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. هذا المكر الذي تزول منه الجبال، جبل يزول، مهما كان في عدوان لا سمح الله ولا قدر يختفي قاسيون، هذا جبيل مو جبل، هذا جبال هيمالايا بتختفي بقمل ذرية. قال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ومع ذلك هون الآية وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. التغى كيدهم، انتهى كيدهم، أحبط مسعاهم. هذا كلام خالق الأكوان، زوال الكون أهون على الله من ألا تقع هذه الآية. أنت اصبر واتق الله، كل كيدهم يتلاشى. ألم يقل الله عز وجل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لن لنفي المستقبل، لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة، 12,000 مؤمن صادق لن يغلبوا في الأرض، والمليار 200 مليون. حدثني أحد خطباء دمشق، هو من بلد أوروبي مسلم أصله، قال لي ذهبت إلى بلدي وخطبت في أكبر مسجد هنا، قال لي في أمامي 10,000 مصلي، قال لي تأثروا من خطبتي تأثرا لا حدود له، ومعظمهم بكى من شدة تأثرهم، أخرجوا زجاجات خمر وشربوها في المسجد من شدة تأثرهم بهذه الخطبة. لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. هذا الخطيب من فمه إلى أذني، ما في وصيه، قال لي أنا خطبت. شرب الخمر في المسجد من شدة التأثر بهذه الخطبة. نعم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. تصور دولة عظمى تراقب أي بقعة في العالم، أي بقعة. مرة أطلعت على مجلة ألمانية، الأرض بصورة واحدة من القمر، صورة مشهورة من القمر، على الأرض مربع صغير، كبر هذا المربع فإذا أمريكا الشمالية، على أمريكا الشمالية مربع صغير، كبر هذا المربع فإذا فلوريدا، على فلوريدا مربع صغير، كبر هذا المربع فإذا ساحل من سواحله، عليه مربع صغير، كبر هذا المربع فإذا رصيف في ميناء لها، وإلى جانبه أرض خضراء، مساحة خضراء، على هذه المساحة نقطة سوداء، كبرت هذه النقطة فإذا إنسان مستلقي على ظهره يقرأ قصة عرفت عنوانها، وإذا جانبه صحن فيه تفاح. هذه صورة من الأقمار الصناعية، يعني على مستوى أنها ترصد إنسان مستلقي على الأرض ويقرأ قصة وقد عرف عنوان القصة، يرصدون كل مكان في العالم، وبإمكانهم أن يدمروا أي مكان في العالم، حتى أنه لما دمرت يوغوسلافيا في حرب البلقان، الصواريخ نزلت إلى غرفة نوم رئيسها من البنتاغون بالكمبيوتر، إلى هذه الدقة وصلوا، رصد أي مكان في العالم وتدمير أي مكان في العالم بإحكام ما بعده إحكام. ماذا قال الله عز وجل؟ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. تمسكوا بهذه الآية، والله خلاصنا بهذه الآية، والله نجاتنا بهذه الآية، تقدمنا بهذه الآية، وحدتنا بهذه الآية، سلامة ديننا بهذه الآية، سلامة الأجيال الصاعدة بهذه الآية. وإن تصبروا وتتقوا كيدهم الذي تزول منه الجبال ينتهي، يحبط يعطل. إذا كان الله معك فمن عليك، لكن المسلمين مقصرون. وإن تصبروا وتتقوا، تصبروا على قضاء الله وقدره، وتصبروا على الطاعة وعن المعصية، وتتقوا أي تلتزموا منهج الله عز وجل، عندئذ لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. والحمد لله رب العالمين. نحن أيها الإخوة نجيب عن بعض الأسئلة في هذه العجالة. قال لماذا تكلم الله عز وجل بضمير الجمع؟ قال بعض علماء التفسير أن الله إذا تكلم بضمير المفرد يقصد ذاته العلية، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أما إنا نحن نزلنا الذكر، إذا ذكر ذاته بضمير الجمع فالمقصود أسماؤه الحسنى كلها، فعل الله فيه رحمة وفيه عدل وفيه قدرة وفيه حكمة وفيه علم، فإذا ذكر اسم الله بضمير الجمع فالمقصود أسماؤه الحسنى. وإن ذكر بضمير المفرد فالمقصود ذاته العلية. هذا هو الجواب. قال: قلت لا ينفع مع الله الذكي. أليس الإنسان المؤمن المطيع لله إنسان ذكي؟ طبعا. لكن إذا إنسان كافر ذكي هل يمنعه ذكاؤه من تأديب الله له؟ أنا هكذا أقول. إذا إنسان أعرض عن الدين وكان ذكيا جدا ذكاؤه لا ينفعه، لأن الله يأتيه من مأمنه، يؤتى الحذر من مأمنه. أنا قصدت الذكاء من دون إيمان، من دون التزام لا ينفع. أما المؤمن الملتزم حتما عاقل ذكي. قال: ما رأيك بحملة يونيسيف ضد الزواج المبكر؟ طبعا هذا مؤتمر السكان في القاهرة وفي بكين، وفي قبل شهرين صار مؤتمر بنيويورك هدفه منع الزواج قبل سن 40، وأن يسمح للشباب والشابات بممارسة الجنس في بيوت آبائهم وأمهاتهم وعلى مرأى ومسمع منهم، وأن تدعم هذه بقوانين. هذا الكيد من كيدهم. الزواج عقد بين شخصين فقط، لا بين ذكر وأنثى، بين ذكرين أو أنثيين أو أنثى وذكر. والإنجاب شيء، والعلاقة الجنسية شيء، والزواج شيء. عندنا في الإسلام الإنجاب عين الزواج عين العلاقة الجنسية، والإجهاض ينبغي أن يكون مسموحا به كي تمارس الفتاة الجنس كما تشتهي من دون مسؤولية أو من دون عواقب. نعم. والأبناء ينبغي أن يؤخر زواجهم إلى ما بعد 40. هذه مقررات مؤتمر السكان الذي عقد في القاهرة وفي بكين، وهذه المؤتمرات لعنهم الله يريدون أن يفرضوها علينا. وأية دولة لا ترضخ لهذه القرارات ولا تسن القوانين والنظم الداعم لها تعاقب. هذا كيدهم، وإن كان كيدهم لتزول منه الجبال. أم يقول الأخ الكريم: قال لي أخ عنده 3 بنات، وأصغر واحدة منهن تبلغ 15 من عمره، ويخرجون في الطريق بالبنطال، وأنا قلبي قد احترق مما أشاهد على بنات أخي وبنات المسلمين، فالكافر يتغزل ببناتنا، فهل يجوز أن أقاطع أخي على هذا الخروج الذي أصبحت فيه بناته مثل الحيوانات؟ نعم. ويدعون أنهم متقدمون ومتفهمون للحضارة الحديثة. الجواب يا أخي: إذا كانت قطيعتك له تردعه فقاطعه، أما إذا قاطعته فارتاح منك لا تقاطعه. قضية دقيقة جدا. إذا كان أنت غالي عليه كثير وبيهمه مكانتك عنده، قاطعته بيسترضيك، بيسألك خير في شيء، عامل معك شيء، زعلان مني، تقول له بناتك مو معقول يطلعوا. أما إذا كان قاطعته قال لك دربي سد ما يرد، خلصنا منه، لا تقاطعه. إذا المقاطعة تمنعك من تأثيرك عليه لا تقاطعه. أما إذا كان قاطعته وتأثر قاطعه، أي ترعى لك. قال: بفضل دروسكم وتشجيعكم تمكنت من كبح جماح شهواتي. الله يبارك فيك. بقي شيء أخير، لدي عدد من المجلات أريد التخلص منها، فهل أبيعها؟ أعوذ أحرقها.

0: وسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نزهات في رياض الصالحين، باب الإيثار والمواساة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه.
1: باب ذكر الموت وقصر الأمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي.
1: باب كراهة تمني الموت.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسناً فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله

0: الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. باب الورع وترك الشبهات.
1: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.
0: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
1: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون

لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

بينهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا

الشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة

آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين

وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير

فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين.

فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.

إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون

إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا

إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون

يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب

واحدة، فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء،

ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير.

بعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة

ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولا

من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد

القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس

هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.

تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.

إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد

فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق

فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين.

اذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.

الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين

الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد

ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.

وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم

ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم،

الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم.

ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور

ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم

الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
1: أحبائي في الله، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن استوديو إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان العصر.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه الحاكم.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 31 من يوليو تموز لسنة 2026 ميلادي، والسادس عشر من صفر

0: لسنة 1448 هجري على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين: طريق الهجرة، تأشير الشريك، $11,000، فهل أصبح الحب الأغلى ثمنا في أستراليا؟ فيكتوريا: عندما تتحول الشوارع إلى ساحات سباق ودخان ماذا يقول؟ ومن العناوين العالمية: لبنان، رغم مذكرة الإحضار، القضاء اللبناني يؤجل استجواب رياض سلامة. مصادر للجزيرة نت: مصادر للجزيرة نت تقول تفاؤل بمفاوضات مصر بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة. زيارة عون إلى تركيا: هل تقود زيارة عون إلى مشاركة تركيا بقوة بديلة في جنوب لبنان؟ الاحتلال يمدد اعتقال فلسطين: أمضى 12 عاما الاحتلال يمدد اعتقال فلسطيني بعد انتهاء حكمه. الأمم المتحدة تقول عنف المستوطنين في الضفة يتفاقم رغم رأي محكمة العدل الدولية. الكيان الصهيوني: تمرد في سد تيمان، 100 جندي صهيوني يغادرون قاعدتهم تاركين أسلحتهم. فلسطين المحتلة غزة: 6 شهداء بينهم طفلان في غارات صهيونية على غزة. فلسطين المحتلة نابلس: 25,000 مستوطن يحاصرون نابلس. الاحتلال يعيد رسم جغرافية المدينة. لبنان: ظهر في عشاء مع نتنياهو القضاء اللبناني يلاحق رجل الأعمال أنطون صحناوي. دولة قطر: قطر تدين الهجمات الإيرانية على الأردن. فلسطين المحتلة غزة: 3 شهداء إثر غارات صهيونية على غزة. إسبانيا وفرنسا تتنفسان الصعداء، واليونان وتركيا تكافحان حرائق جديدة. ألمانيا تختنق، حصيلة وفيات الحرارة تقارب 10,000 هذا العام. الولايات المتحدة الأمريكية: خطة الأسبوعين، كيف يحسم ترامب حرب إيران؟ باكستان وإيران تؤكدان استمرار محادثات لاحتواء التصعيد في مضيق هرمز. رد ترامب العقاب على إيران: خطة مكثفة لأسبوعين، تسريبات تكشف تفاصيل رد ترامب العقابي على إيران. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: رغم تأشيرة الشريك صممت للحفاظ على وحدة العائلات، إلا أنها أصبحت اليوم واحدة من أغلى التأشيرات في العالم بعدما ارتفعت كلفتها إلى $11,710، لكن الرسوم المرتفعة ليست سوى بداية القصة، إذ يواجه آلاف الأزواج فترات انتظار قد تمتد لأشهر طويلة وأحيانا لسنوات، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت التغييرات الأخيرة في نظام الهجرة ستسرع المعالجة أم ستزيد من تعقيد الطريق نحو لم الشمل. فهل أصبحت كلفة تأشيرة الشريك وزمن انتظارها عبئا يفوق قدرة كثير من العائلات وواقعا يهدد العلاقة؟ فيكتوريا: تستعد ولاية فيكتوريا لإطلاق تجربة جديدة لكاميرات لا تكتفي بالتقاط صور المركبات، بل تقيس أيضا مستوى الضجيج الصادر عنها، في خطوة تستهدف الحد من ظاهرة تنشر القلق والإزعاج داخل الأحياء السكنية، وهي ظاهرة الهونز أو التفحيط أو التشفيط. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. لبنان: أرجى القضاء اللبناني جلسة استجواب كانت مقررة الخميس لحاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة في دعوى مقامة ضده تتعلق بالاستيلاء على أموال المصرف بعدما تعذر عليه الحضور لأسباب صحية. وأوقف سلامة في سبتمبر أيلول 2024 في لبنان، وادعى عليه القضاء بجرائم عدة بينها اختلاس أموال عامة وتزوير، بعدما شكل خلال 3 سنوات محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، قبل الإفراج عنه في العام التالي بعد دفع كفالة مالية بلغت أكثر من $14 مليون. مصادر للجزيرة نت: تحيط أجواء من التفاؤل بالمفاوضات التي انطلقت الأربعاء في مصر بشأن مسار الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل إدارة قطاع غزة، وذلك عقب مقترحات معدلة قدمتها حركة المقاومة الإسلامية حماس لحسم النقاط الخلافية العالقة. ولاقت المقترحات التي قدمتها مؤخرا حركة حماس ترحيبا من ممثلي مجلس السلام العالمي الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة. زيارة عون إلى تركيا: تحمل زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى أنقرة عقب أيام قليلة من زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن دلالات جيوسياسية متجاوزة للأبعاد الثنائية، إذ تعكس صعود المركزية التركية في إدارة ملفات المنطقة المشتعلة وسط تساؤلات بشأن إمكانية مشاركة أنقرة في قوة بديلة في لبنان. وتأتي هذه الخطوة في لحظة فارقة تتسم بالتوسع العسكري الصهيوني في جنوب لبنان والانقسام الداخلي حول خيارات السلام وسلاح حزب الله، مما يدفع بيروت لتشكيل شبكة أمان إقليمية ترتكز على الشراكة مع تركيا. الاحتلال يمدد اعتقال فلسطيني. نابلس، انتكاسة كبيرة عاشتها عائلة الأسير الفلسطيني محمد المدني بعد أن قرر الاحتلال استمرار اعتقاله رغم انتهاء فترة محكوميته. ووفق نادي الأسير الفلسطيني، قررت سلطات الاحتلال الصهيوني تحويل الأسير إلى اعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، حيث كان مكررا الإفراج عنه أمس من سجون الاحتلال بعد اعتقال استمر 12 عاما وشهرين. الأمم المتحدة، حذر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من تفاقم عنف المستوطنين الصهيونيين وعمليات ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. وأشار المكتب إلى أن هذا التصعيد يأتي بعد عامين من رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية رأى أن احتلال الكيان الصهيوني وبناء المستوطنات غير قانونيين، ودعا إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية. الكيان الصهيوني، شهدت قاعدة سدي تيمان العسكرية الصهيونية واقعة غير مسبوقة تمثلت في مغادرة نحو 100 جندي من لواء غفعاتي بينهم مقاتلون وقادة في كتيبة سابار القاعدة العسكرية وترك أسلحتهم عقب خلاف مع قائد الكتيبة وفق ما أوردته صحيفة يسرائيل هيوم. ونقلت صحيفة معريف عن مصدر عسكري صهيوني قوله إن انسحاب الجنود أدى إلى إخراج الكتيبة من الجاهزية العملياتية رغم أنها كانت تستعد للانضمام إلى العمليات العسكرية في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة. فلسطين المحتلة غزة، أفاد مصدر طبي في قطاع غزة باستشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة العشرات بجروح جراء سلسلة غارات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة في جنوب ووسط وشمال القطاع خلال ساعات الليل وفجر أمس. وقالت مراسلة الجزيرة في غزة نور خالد إن ليلة دامية عاشها أهالي القطاع جراء الغارات الصهيونية العنيفة التي استهدفت مناطق متفرقة. فلسطين المحتلة نابلس، تعاني مدينة نابلس كبرى محافظات شمال الضفة الغربية من الاستيطان المستشري في شتى مواقعها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، ومع هذا الاستفحال الاستيطاني تصاعدت هجمات المستوطنين وعنفهم متعدد الأشكال على المواطنين في المحافظة. لبنان، أصدر قاضي لبناني أمرا قضائيا قد يقود إلى توقيف رجل الأعمال والمصرفي البارز أنطون صحناوي فور عودته إلى لبنان على خلفية اتهامات بالتواصل مع مسؤولين صهيونيين في انتهاك للقوانين اللبنانية التي تحظر أي شكل من أشكال الاتصال مع الكيان الصهيوني. وبحسب ما أوردته وسائل إعلام رسمية لبنانية، كلف القاضي أحمد رامي الحاج من محكمة التمييز الأربعاء الأجهزة الأمنية بتحديد مكان صحناوي واستجوابه خلال مهلة تمتد 30 يوما، في خطوة جاءت بعد أيام من مشاركته في مأدبة عشاء أقيمت في واشنطن بحضور رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو. دولة قطر، أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للهجمات الإيرانية على الأردن وصفة إياها بأنها انتهاك صارخ لسيادة المملكة الأردنية وسلامة أراضيها وخرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية القطرية أمس في بيان أن استمرار هذه الاعتداءات يعقد الجهود المبذولة لاحتواء التوتر ويقود المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. فلسطين المحتلة غزة، أفادت مصادر للجزيرة باستشهاد 3 فلسطينيين أمس إثر غارات صهيونية على شمال قطاع غزة وجنوبه. وفي جنوب القطاع، أفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر بوصول جسماني فلسطينيين و16 مصابا بينهم أطفال إثر قصف بمسيرة صهيونية استهدف مارة في منطقة المجايدة بالمواصي غربي مدينة خان يونس. إسبانيا وفرنسا، أعربت خدمات الإطفاء في فرنسا الخميس عن أملها في أن يكون الحريق الهائل الذي أتى على 42,000 هكتار في إقليم جيروند جنوب غربي البلاد منذ أسبوع قد تم احتوائه، في حين أعلنت إسبانيا رفع حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بحرائق منطقتي مدريد وأفيلا السارية منذ أيام، وسط امتلاء حرائق في اليونان وتركيا في ظل موجة حر تمر بها أوروبا وبلدان مطلة على المتوسط. ألمانيا تدفع موجات الحر المتكررة ألمانيا إلى مواجهة صيف استثنائي بعدما اقترب عدد الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة من 10,000 منذ بداية العام في حصيلة غير مسبوقة تعكس تصاعد آثار التغير المناخ. وأوضح مراسل الجزيرة أيمن الزبير من برلين أن البلاد تعيش ساعات الأخيرة من الموجة الثانية من الحر هذا الصيف، حيث بلغت درجات الحرارة في العاصمة نحو 37 مئوية، بينما كانت قد لمست 40 درجة قبل أسابيع في مستويات غير مألوفة بالنسبة لألمانيا. الولايات المتحدة الأمريكية تجد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسها أمام أصعب اختبار منذ بدء المواجهة العسكرية مع إيران، بعدما تحولت الضربات المتبادلة إلى صراع مفتوح تتداخل فيه الحسابات العسكرية والسياسية والدبلوماسية. وبينما يدرس البيت الأبيض خيارات التصعيد، تبرز خطة عسكرية تمتد أسبوعين باعتبارها أحد السيناريوهات الرئيسية، في مقابل تيار آخر داخل واشنطن يدعو إلى إعلان تحقيق النصر وإنهاء الحرب قبل تحولها إلى نزاع طويل ومكلف. باكستان وإيران، أكدت باكستان أمس أن النقاش بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال مستمرا بشأن الأوضاع في مضيق هرمز، في وقت جددت فيه إسلام أباد دعوتها الطرفين إلى ضبط النفس والالتزام بالحوار وتنفيذ التفاهمات السابقة. وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي خلال مؤتمر صحفي إن هناك نقاشا متواصلا بين واشنطن وطهران يركز على خفض التصعيد في مضيق هرمز، لكنه لم يكشف عن تفاصيل هذه المحادثات أو طبيعة القضايا المطروحة فيها. الخبر الأخير في هذه النشرة، رد ترامب العقابي على إيران. تسود حالة من التأهب والترقب بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية ضد إيران في أعقاب هجوم صاروخي مباغت للحرس الثوري الإيراني استهدف ما قال إنها قاعدة جوية للجيش الأمريكي في الأردن بعدد من الصواريخ الباليستية، وسط حديث عن خطة تمتد لأسبوعين وتتجاوز نمط المواجهة التقليدية المحدود في مسعى لتقويض القدرات الإيرانية. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن نحبك في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، طريق الهجرة، تأشيرة الشريك، $11,000، فهل أصبح الحب الأغلى ثمنا في أستراليا؟ فيكتوريا، عندما تتحول الشوارع إلى ساحات سباق ودخان. ومن العناوين العالمية، لبنان، رغم مذكرة الأحضار، القضاء اللبناني يؤجل استجواب رياض سلامة. مصادر للجزيرة نت، مصادر للجزيرة نت تقول تفاؤل بمفاوضات مصر بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة. زيارة عون إلى تركيا، هل تقود زيارة عون إلى مشاركة تركيا بقوة بديلة في جنوب لبنان؟ الاحتلال يمدد اعتقال فلسطيني، أمضى 12 عاما الاحتلال يمدد اعتقال فلسطيني بعد انتهاء حكمه. الأمم المتحدة، الأمم المتحدة تقول عنف المستوطنين في الضفة يتفاقم رغم رأي محكمة العدل الدولية. الكيان الصهيوني، تمرد في سادي تيمان، 100 جندي صهيوني يغادرون قاعدتهم تاركين أسلحتهم. فلسطين المحتلة غزة، 6 شهداء بينهم طفلان في غارات صهيونية على غزة. فلسطين المحتلة نابلس، 25,000 مستوطن يحاصرون نابلس، الاحتلال يعيد رسم جغرافية المدينة. لبنان، ظهر في عشاء مع نتنياهو القضاء اللبناني يلاحق رجل الأعمال أنطون صحناوي. دولة قطر، قطر تدين الهجمات الإيرانية على الأردن. فلسطين المحتلة غزة، 3 شهداء إثر غارات صهيونية على غزة. إسبانيا وفرنسا، إسبانيا وفرنسا تتنفسان الصعداء، واليونان وتركيا تكافحان حرائق جديدة. ألمانيا، ألمانيا تختنق، حصيلة وفيات الحرارة تقارب 10,000 هذا العام. الولايات المتحدة الأمريكية، خطة الأسبوعين، كيف يحسم ترامب حرب إيران؟ باكستان وإيران، باكستان وإيران تؤكدان استمرار المحادثات لاحتواء التصعيد في مضيق هرمز. رد ترامب العقابي على إيران، خطة مكثفة لأسبوعين، تسريبات تكشف تفاصيل رد ترامب العقابي على إيران. أما الآن أحبت في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس مشمس، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 7 درجات. غدا السبت غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 17 درجة أدناها 6 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت صلاة، يرفع الأذان المغرب تمام 5:18 ويرفع الأذان العشاء تمام 6:37. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: الظلة.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: النزهات في رياض الصالحين. باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه.
0: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه.
1: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه. إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، فإن شئت كله، وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه.
0: باب الحث على الأكل من عمل يده.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
0: عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.
2: Al-Qur'an, the recitation. For over 14 centuries, billions around the world from diverse cultures and walks of life have turned to Al-Qur'an as a source of guidance and wisdom in matters of daily life, spiritually, emotionally, socially, politically, and even financially. It has been a timeless well of knowledge and inspiration for scientists, artists, historians, philosophers, and mathematicians. It has been a cushion of comfort for dreamers, lovers, believers in God's oneness and power, and all those who hold a hope for world justice and everlasting peace. Those who have never been exposed to or opened up their minds and hearts to the divine words of the recitation may not recognize it as a revelation from the very being who created all things. Those who have experienced its miraculous nature hold it as a treasure. Hold it as a gift from the Creator of the universe. The gift of Al-Quran.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان لسنة

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: حياة الأئمة برنامج يومي يأتيكم خلال شهر رمضان المبارك عند الساعة 12:15 ظهرا. حياة الأئمة، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس والأستاذ حبيب المصري. حياة الأئمة.
1: النور في منتهى ألف قصاف الندى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نبدأ من حياة الأئمة ابن قيم الجوزية باعث النهضة الإسلامية. ولد أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن سعد ابن حريز الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية في اليوم السابع من شهر صفر سنة 691 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بيت علم وفضل وصلاح وتقوى.
3: فوالده هو الشيخ الصالح العابد الناسك أبو بكر بن أيوب الزرعي، كان قيما على المدرسة الجوزية بدمشق مدة من الزمن، فقيل له قيم الجوزية، واشتهرت به ذريته وحفدتهم من بعد ذلك، فصار الواحد منهم يدعى بابن قيم الجوزية، ولذلك اشتهر إمامنا بين أهل العلم المتقدمين بابن قيم الجوزية، أما المتأخرون فعامتهم يقولون ابن القيم. هذا هو على سبيل التجوز والاختصار، وهو اليوم أكثر انتشارا على ألسنة أهل العلم وطلابه.
2: والجوزية كانت من أعظم مدارس الحنابلة بدمشق، نسبة إلى واقفها الإمام الواعظ المشهور أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي.
3: فيكفي والده فخرا أن تعطى له قوامة هذه المدرسة وإدارتها لما لها من دور فعال بين المدارس آنذاك.
2: لقد كان والد الإمام ابن القيم رجلا فاضلا قليل التكلف، له في علم الفرائض اليد الطولة، وعنه أخذه ابنه شمس الدين، وقد توفي رحمه الله تعالى بالمدرسة الجوزية ليلة 11 من ذي الحجة، وكانت جنازته حافلة وأثنى عليه الناس خيرا.
3: في رحاب هذا الجو العلمي العطر نشأ ابن قيم الجوزية، يتقلب بين جوانب العلم تعلما وتعليما، فصار مع ما أتاه الله من فكر وقاد وحافظة قوية مذهلة واطلاع مدهش فريد وصفاء نفس وسلامة صدر، له الأثر الكبير في تخرجه ونبوغه على تلك الصفة الكريمة والحياة السعيدة التي ملأ بها الآفاق ثناء جميلا وذكرا حميدا وتراثا ازدانت به المكتبة الإسلامية والمحافل العلمية.
2: وأما من بعض صفاته كما ورث ابن قيم الجوزية العلم عن أبيه، فقد ورث عنه أبناؤه أيضا العلم والمعرفة، فكان له من الأبناء عبد الله كان مفرط الذكاء والحفظ، حفظ سورة الأعراف في يومين وأتم حفظ القرآن الكريم وهو في 9 من عمره تقريبا، وهو الذي تسلم التدريس في المدرسة الصدرية بعد والده. كما كان عبد الله صالحا غزير العلم شديد الغيرة في ذات الله تعالى.
3: إبراهيم أخذ العلم عن والده وغيره، وقد أفتى ودرس بالمدرسة الصدرية، وكان على طريقة أبيه، وله في النحو اليد الطولى، فقد شرح ألفية ابن مالك وسماه إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك. كما كان إبراهيم شديد الثراء، ترك مالا جزيلا يقارب 100,000 درهم.
2: أما عن أخلاق

0: فقه، فكان ابن قيم الجوزية حسن الخلق، لطيف المعاشرة، طيب السريرة، عالي الهمة، ثابت الجنان، واسع الأفق، معدودا من الأكابر في السمت والصلاح والعلم والفضائل والتهجد والتعبد.
1: قال عنه تلميذه الإمام الحافظ ابن كثير: كان حسن القراءة والخلق، كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد، وبالجملة كان قليل النظر في مجموعه وأموره وأحواله، والغالب عليه الخير والأخلاق الفاضلة.
0: فكان الإمام ابن كثير يعتز بصحبته له ومحبته له، فيقول: وكنت من أصحاب الناس له وأحب الناس إليه.
1: ولانطباع نفس ابن القيم بهذه الخلال الحميدة وصفاء قلبه، نراه يقرر أدب السيرة مع الخلق ومعالجة السلوك معهم بإحساس مرهف ونفس شفافة، فيقول: من أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته، فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقا كانت أو باطلا، وتكل سريرته إلى الله تعالى، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين الذين تخلف عنه في الغزو، فلما قدم جاءوا يعتذرون إليه فقبل أعذارهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى.
0: أما عن زهده وعبادته، فقد كان ابن القيم لديه من عمارة قلبه باليقين بالله والافتقار والعبودية والاضطرار والإنابة إلى الله الثروة الطائلة والقدر العظيم في جو العلماء العاملين الذين هم أهل الله وخاصته.
1: وكان لديه من الأشواق والمحبة التي أخذت بمجامع قلبه ما عمر صدره بالتعلق بالله في السر والعلن ودوام ذكره سبحانه وتعالى، وأن العبادة حلت منه محل الدواء والمعالجة وترويض النفس.
0: فلا عجب إذ رأيناه زاهدا في الدنيا محتقرا لها، قد تلاشت عنده مظاهرها الزائفة بعد أن تجلت حقيقتها وأنها إلى فناء.
1: فشمر ابن القيم ساعديه سائرا إلى الله عز وجل طمعا فيما عنده، وما عند الله خير وأبقى.
0: وكان يقول: بالصبر والفقر تنال الإمامة بالدين، لا بد للسالك من همة تسيره وترقيه وعلم يبصره ويهديه.
1: فكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله عز وجل حتى يتعالى النهار، ويقول: هذه غدوتي، لو لم أقعدها سقطت قواي.
0: وقد ذكر تلامذته ومحبوه عن أمور عبادته وزهده ما يبعث الدهشة والاستغراب.
1: يقول تلميذه الإمام ابن رجب: كان رحمه الله تعالى ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى، وتأله ولهج بالذكر، وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له والإطراح بين يديه على عتبة عبوديته. لم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه، وليس هو المعصوم، ولكن لم أرى في معناه مثله. وقد امتحن وأوذي مرات وحبس، فكان في مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكير، ففتح عليه من ذلك خير كثير.
0: وحج مرات كثيرة، وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه.
1: وقال الإمام الحافظ ابن كثير: لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا، ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان، فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله تعالى.
0: وفي طلبه للعلم كان ابن القيم موهبة متحركة تنبض بالعقل الواسع والفكر الخصب والحافظة المدهشة والقدرة العجيبة، كما كان يملك الرغبة الصادقة في تحصيل العلم منذ نعومة أسفاره، فكان ذا جلد عظيم في البحث والنظر والحرية في تلقي العلم عن الشيوخ والعلماء من الحنابلة وغيرهم.
1: فلا عجب إذا رأيناه يزاحم بالركب في شتى حلق العلم على أعداد كثيرة من الشيوخ بروح متعطشة ونفس متألقة، ليشفي غلته ويروي نهمته، فينهل من كل عالم متخصص. وكان من شيوخه الشهاب العابر وأبو الفتح البعلبكي، والذي قرأ عليه عددا من الكتب في النحو، من بينها ألفية ابن مالك، فأتقن اللغة العربية وبرع فيها وهو دون 19 من عمره.
0: كما كان ابن القيم شغوفا مولعا باقتناء الكتب النفيسة، فاقتنى ما لا يحصى وما لم يحصل لغيره، وكان لا يبخل بإعارتها لأي طالب علم.
1: لقد تلقى ابن القيم كافة علوم الشريعة، فدرس التوحيد وعلم الكلام والتفسير والحديث والفقه وأصوله والفرائض واللغة والنحو وغيرها على علماء عصره متفننين في علوم الإسلام، وبرع هو فيها وعلى كعبه وافاق الأقران.
0: يقول عنه ابن رجب: تفنن في علوم الإسلام، فكان عارفا في التفسير لا يجارى فيه، وبأصول الدين وإليه فيها المنتهى، والحديث ومعانيه وفقه لا يلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله وبالعربية وله فيها اليد الطولة، وعلم الكلام والنحو وغير ذلك.
1: ويقول ابن كثير: سمع الحديث واشتغل بالعلم، وبرع في علوم متعددة لا سيما علم التفسير والحديث. ولما عاد شيخ الإسلام ابن تيمية من الديار المصرية لازمه إلى أن مات الشيخ، فأخذ عنه علما جما مع ما سلف له من الاشتغال، فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلا ونهارا وكثرة الابتهال.
0: وقال ابن حجر: كان جريء الجنين، واسع العلم، عارفا بالخلاف ومذاهب السلف.
1: وقال الشوكاني: برع في شتى العلوم وفاق الأقران، واشتهر في الآفاق، وتبحر في معرفة مذاهب السلف.
0: وفي صحبة شيخ الإسلام ابن تيمية: إن العالم أمام طالب العلم كالروضة الغناء، يقطف منها ما تشتهي نفسه من كل ثمرة، ويشم كل رائحة عطرة.
1: لذلك فقد لازم ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة منذ عودته من مصر سنة 712 هجري، وحتى وفاته سنة 728 هجري، وهو إذ ذاك في ريعان شبابه
2: وذروة قوته
1: واكتمال مداركه، فنهل من فيض علمه الواسع، واستمع إلى آرائه الناضجة السديدة، وغلب عليه حبه، حتى كان يأخذ بأكثر اجتهاداته وينتصر لها، ويتوسع في التدليل على صحتها وضعف ما يخالفها، وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه.
0: لقد كان لهذه الصحبة والملازمة الطويلة التي استمرت 16 سنة الأثر البالغ على ابن القيم في تكوين اتجاهه الفكري، وتغذية مواهبه، وإشباع نهمته بعلوم الكتاب والسنة، والرد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، حتى صار أبرع تلاميذه وألمعهم نجما وأجلاهم اسما. فلا يكاد يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إلا ويذكر معه تلمذه ابن القيم الجوزية.
1: وصار نور هذين العالمين في آفاق المعمورة بسعة العلم وأصالة الفكر والتجديد في دعوة الناس إلى صراط الله المستقيم.
0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.

حياة الأئمة برنامج يومي يأتيكم خلال شهر رمضان المبارك عند الساعة 12:15 ظهرا. حياة الأئمة، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس والأستاذ حبيب المصري. حياة الأئمة.

العفو وإذا سألنا العفو لا نسأل سواه حسبي رضاك حسبي رضاك حسبي رضاك فأنت

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر، وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف، فقو برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي وأخسف شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ربي أنت الحمى، ربي أنت الحمى وأنت

خطيئتي أهد قومي بنصرة ورشاد.

0: نعم إخوة.
1: قال ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان: وقد أجمع العلماء قاطبة من أهل الحديث والفقه والأصول واللغة والنحو وغير ذلك على ثقة الإمام الشافعي وأمانته وعدله وزهده وورعه وحسن سيرته وعلو قدره وسخائه.
2: إذاعة القرآن الكريم تقدم ديوان الإمام الشافعي.
3: نور العلم يسطع بترك المعاصي.
4: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي.
3: الجود.
4: إذا لم تجودوا والأمور بكم تمضي وقد ملكت أيديكم البسط والقبض فماذا يرجى منكم إن عزلتم وعضتكم الدنيا بأنيابها عضا وتسترجع الأيام ما وهبتكم ومن عادة الأيام تسترجع القرض.
3: حب آل البيت.
4: يا راكبا قف بالمحصب من منن واهتف بقاعد خيفها والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منن فيضا كملتطم الفرات الفائض إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي.
3: حب الصالحين.
4: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة.
3: آداب النصح.
4: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة.
3: من الورع اشتغالك بعيوبك.
4: المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورعه كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه.
3: من راقب الله رجع.
4: حسبي بعلمي إن نفع ما الذل إلا في الطمع من راقب الله رجع ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع.
3: اتقي دعوة المظلوم.
4: ورب ظلوم قد كفيت بحربه فأوقعه المقدور أي وقوع فما كان للإسلام إلا تعبدا وأدعية لا تتقى بدروع وحسبك أن ينجو الظلوم وخلفه سهام دعاء من قسي ركوع مريشة بالهدب من كل ساهر منهلة أطرافها بدموع.
3: نكران الجميل.
4: تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع.
3: صف الوداد والخل الصدوق.
4: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في خل يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا.
3: أبو حنيفة.
4: لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفة، فما بالمشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفة، فرحمة ربنا أبدا عليه مدى الأيام ما قرئت صحيفة.
3: التواضع.
4: كيف الوصول إلى سعاد ودونها قلل الجبال ودونهن حتوف، والرجل حافية ولا لي مركب والكف صفر طريق مخوف.
3: ليس الأمر بالقرآن.

0: للذل.
1: ارحل بنفسك من أرض تضام بها، ولا تكن من فراق الأهل في حرقي، فالعنبر الخام روث في مواطنه، وفي التغرب محمول على العنق، والكحل نوع من الأحجار تنظره في أرضه وهو مرمي على الطرق. لما تغرب حاز الفضل أجمعه، فصار يحمل بين الجفن والحدق. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي.
0: الجد.
1: فإذا سمعت بأن مجدودا حوى عودا فأثمر في يديه فصدقي، وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاص فحققي، لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم أقطار السماء تعلقي، لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضدان مفترقان أي تفرقي، وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى برزق ضيقي. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق، إن الذي رزق اليسار فلم ينل أجرا ولا حمدا لغير موفق، والجد يدني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق.
0: ديوان الإمام الشافعي.
2: ألم تر آثار ابن إدريس بعده؟ دلائلها في المشكلات لوامع، معالم يفنى الدهر وهي خوالد، وتنخفض الأعلام وهي فوارع، مناهج فيها للهدى متصرف، موارد فيها للرشاد شرائع، ظواهرها حكم ومستبطناتها لما حكم التفريق فيه جوامع، لرأي ابن إدريس ابن عم محمد ضياء إذا ما أظلم الخطب ساطع، فأحكامه فينا بدور زواهر، وآثاره فينا نجوم طوالع.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة القرآن الكريم تنقلكم عبر أثيرها
1: إلى رحاب القرآن الكريم والسنة المطهرة، شمعة تضيء لكم في دجى الليل البهيم، ودليل يهتدى به إلى الطريق المستقيم. إنها القول الطيب الذي يبدد ظلمات الباطل ويضيء أنوار القلب في هزيع الليل الطويل. تنقلكم إلى عالم من العلماء واسع ورحيب. إنها معهد في كل بيت وعالم لكل من يبتغي العلم. إنها الوسيلة التي تؤنس وحشة القلب وترطب وجدان الغرباء في ليل المهجر البعيد. إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم انصرنا على عدوك وعدونا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة، سائلين الله تعالى أن يلهمنا وإياكم السداد والصواب. في لقائنا بحضراتكم أشرنا إلى أن من الأخلاق الهامة واللوازم التي لا يستغني عنها مسلم فضلا عن أن يكون داعية، أن يكون لديه قوة ثقة بالله تبارك، يكون واثق تمام الثقة في أن وعد الله تعالى للمؤمنين لا يتخلف، وبأن نصر الله تعالى للفئة المؤمنة في كل زمان ومكان قائم، لا يحدث تردد أو تغير، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ثقة المؤمن بالله سبحانه وتعالى في هذا المقام تجعله يتحرك هنا وهناك، وهو على يقين من أن جهده لن يضيع. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. عليك أن تعمل وليس عليك أن تدرك النجاح. قد تجد الثمرة في نفسك، أو يجدها ولدك، أو يجدها أحفادك، أو من بعدهم. هذه مسألة ليست لي ولا لك ولا لأي إنسان، إنما عليك أن تعمل ودع النتيجة على رب العباد تبارك وتعالى، يختار لها الزمان والمكان المناسب. وضربنا لذلك أمثلة من قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. هداية التوفيق لا تملكها أنت، إنما أثبت له هداية من نوع آخر، قال: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. الدعوة والنصح والتذكير بالعواقب والإرشاد إلى الخير، هذه يملكها الإنسان المسلم، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. أما أن يهتدي الناس فعلا ويؤخذ بأيديهم إلى الصلاح والفلاح، فهذه مسألة مردها إلى الله تبارك وتعالى. من هنا فإن من الواجب على الإنسان المسلم عامة والدعاة بصفة خاصة أن يكون لديهم ثقة ويقين، ثقة ويقين بأن الله غالب على أمره، وأن وعد الله تعالى لا يتخلف، وأن نصر الله تعالى آت لا ريب فيه. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، هكذا قال الله تبارك وتعالى. ولدينا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، عندما جاءه أصحابه يشكون إليه ما نزل بهم من بأس، وما أحاط بهم من مكروه، وما اشتد عليهم من أمر الكفار والإذاء الحاصل لهم، قالوا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقعد صلى الله عليه وسلم وهو محمر الوجه، ثم قال: قد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به، فيوضع المنشار على مفرق رأسه، ويشق باثنين ما دون عظامه من لحم وعصب ما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي أشرنا إلى أطراف منه في لقائنا بحضراتكم في الأسبوع الماضي. ولازلنا مع الموضوع، لازلنا مع قوة الثقة بالله تبارك وتعالى، ومحاربة روح اليأس والانهزامية والإحباط التي قد تتسلل إلى نفوس بعض المسلمين، وهم يرون في واقعهم المعاصر
الإيذاء على أشد، والحصار يحيط بالمسلمين من كل اتجاه، والتجويع والاحتلال والتشريد والتقتيل والتهجير وما إلى ذلك مما هو قائم وواقع في عالمنا هذا، مما قد يوحي لبعض الناس باليأس والإحباط والانهزامية، ويشيع فيهم التكاسل عن خدمة دين الله سبحانه وتعالى. لا يزال الموضوع في حاجة إلى أن نستكثر ونستزيد مما يدفع فينا الأمل، ومما يحيي فينا روح الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى دون يأس أو قنوط. هذا أمر مهم جدا. سيدنا علي رحمه الله رضي الله عنه يقول: الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤمنهم من مكر الله. الفقيه كل الفقيه، لا تيأس الناس من رحمة الله وروح الله، لا تيأس الناس، أو لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وكذلك لا تؤمن الناس من مكر الله، إنما قل لهم اعملوا واجتهدوا وأرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى، ولا تجعلهم يتواكلون أو يتكاسلون في الوقت نفسه. إياك أن توقع الناس في يأس أو قنوط أو عدم رجاء في الله سبحانه وتعالى. هذا هو الخطير فيما ينبغي أن نتخلى جميعا عنه. تعالوا بنا لنعيد الربط ما بين ما فات وما نريد أن نتحدث مع حضراتكم فيه اليوم. بعض الناس يتمسك بأحاديث فهمها على غير وجهها، هي أحاديث في الصحاح، أحاديث قالها النبي عليه الصلاة والسلام، والبعض ينظر فيها وإليها نظرة كأنه يشتم منها رائحة إنه لا داعي، خلاص مفيش فايدة. من بين هذه الأحاديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك، فيما معناه يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. تخيل المنظر، قصعة حافلة ومليئة بصنوف الطعام، وتداعى الأكلة إلى قصعتها، زي بالضبط الحيطة، يقول لك تداعت الحيطان. الحيطة عندما يسقط منها حجر ويأتي بالذي وراءه والذي وراءه يأتي بالذي وراءه، نقول تداعت الحيطان، فده بيجيب ده وده بيجيب ده وده بيستدعي ده وهكذا، والكل طمعان في هذه القصعة الحافلة بصنوف الطعام. قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: أوى من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ يعني إيه الموضوع؟ نقل أوي إلى درجة أن الناس تنتهبنا وتستغل خيراتنا وتحتل أرضنا، أوى من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. السيل لما بيجي نازل بتجد أمامه حطب وورق وأشجار وأشياء ضعيفة لا تقاوم شدة السيل واندفاعه من أعلى إلى أسفل، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم. يعني أنتم الأصل أنكم قوة وأنكم أمة ملء السمع والبصر، لكن سينظر إليكم الآخرون نظرة احتقار وازدراء، ولا يخافون منكم ولا يقيمون لكم وزنا، ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم. قيل: أو من قلة نحن ينزعن الله من قلوب عدوكم؟ قلنا القلة خلاص وردنا عليها، نحن كثرة لكن غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن.
أو الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ إيه الوهن ده؟ كلمة جديدة تتردد على مسامع الصحابة يسمعوها لأول مرة. وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. يبقى أعدائنا لا يقيمون لنا وزنا، لا ينظرون إلى إمكاناتنا ولا قدراتنا، دي نظرة أعدائنا إلينا. ونحن يقذف في قلوبنا الوهن. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير كلمة الوهن، قال حب الدنيا وكراهية. واحد يقول أهو شايف، أترى كيف يوصف النبي صلى الله عليه وسلم حال الأمة وما ستصل إليه؟ يبقى أنت تعمل إيه؟ هتغير من هذا الواقع أي شيء؟ نقول يا أخوانا لا يمكن أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلاما يؤدي به إلى أن تصاب أمته باليأس. النبي عليه الصلاة والسلام إنما يشخص الداء، إنما يحدد المرض. وأي طبيب تذهب إليه أول خطوة يبدأ بها يحدد نوع المرض هو إيه، وإذا استطاع أن يحدد نوع المرض تحديدا صحيحا أمكن أن يصف له الدواء وصفا صحيحا. طب هتيجي تقول طب وفين الداء هنا؟ فين تشخيص الداء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيحط إيدينا على المرض؟ آخر كلمتين في الحديث اللي هو يقذف الله في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إذا وصلت الأمة إلى أن تحب الدنيا وأن تعظم نواجذها عليها وأن يكون محور حركتها وسر اهتمامها منصبا على حب الدنيا وكراهية الموت، عندئذ يتمكن أعداؤه منه. إنما عمر الأمة ما يتمكن أعداؤها منه نهائيا إذا كانوا على تقى وعلى صلة بالله. ربنا قال كده وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. فالحديث إذن ليس دعوة إلى التخاذل أو التكاسل أو هو دعوة إلى رفض العمل للإسلام، لا لا لا الكلام ده غير صحيح بالمرة، وإنما هو توصيف للداء وتحديد للمرض حتى نتخلص من هذا المرض، حب الدنيا وكراهية. طيب ده حديث وردين عليه. يأتي ناس تانيين بروايات أخرى، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء إلى آخره. يقول لك أهو الحديث بيقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، يبقى إذن أنت هتعمل إيه؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام زي ما بدأ غريب سيعود مرة أخرى غريبا، أنت هتعمل إيه في هذه الغربة؟ فنيجي نقول له طيب راح شوية، انظر إلى خاتمة الحديث، ما تعملش زي اللي قال دع المساجد للعباد تسكنها وقم بنا إلى خمار يساقينا. ما قال ربك ويل للأولى سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين. يعرف ويل للمصلين ويسكن، ما ينفعش كمل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نفس المعنى، انت قلت بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، طب بقية الحديث قال فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. دعوة للإصلاح يا أخوانا، دعوة إلى العمل، دعوة إلى ألا نسكت على غربة الإسلام وأن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام. لا، إنما كما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول بدأ الإسلام غريبا، يعني كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ الإسلام كان غريب على الناس. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق.
أنزل عليه الذكر من بيننا مثلا. فعندهم استغراب. ومع الغربة التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلا أنهم صبروا وثبتوا وجاهدوا حتى عاد للإسلام انتشاره وذيوعه في كل أنحاء الدنيا. فلا تتصور إن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أحاديث أو يأتي بروايات يهون بها من عزيمة الأمة أو يؤدي إلى تثبيط همامها أو إشاعة الوهن والضعف في صفوفها. النبي ما يقولش الكلام ده عليه الصلاة والسلام. لذلك نحن ندعو كل من يقرأ هذه الأحاديث أن يقرأها بصورة الإنسان المتمعن في مدلولاتها ومضامينها وإيحاءاتها التي يستفاد بها في مستقبل الأمة، لا أن يبرر حال النزامية والفرقة والشتات والتبعية التي تعيشها أمة الإسلام في عصرنا هذا. ثم أنت تأتي بروايات تتحدث عن حال الضعف وحالة عجز وحالة غثائية كما وصفها الحديث. طب ما في أحاديث تانية، وما أكثرها أحاديث تنبئ عن أن المستقبل للإسلام، أحاديث تبين أن المسلمين في آخر الزمان سيعود إليهم ما كان لهم من ماض مشرق ومن صفحات مضيئة ومن خير كانوا فيه مع بداية الدعوة سيعودون إليه مرة ثانية. ليه ما بتقولش الأحاديث دي؟ لماذا لا تقاوم ما يشيعه البعض من روح التسلل واليأس من روح اليأس والإلزامية بأحاديث ترغب وتشوق؟ اسمع بعضا من هذه الأحاديث. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن النبوة ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، مش حاجة مستمرة، ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم تكون خلافة راشدة. بعد النبوة في خلافة راشدة، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم يكون ملكا عاضا أو ملكا عضوضا، روايتين، تنتقل الخلافة إلى ملك، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم يكون حكما جبريا، حكم العسكر والانقلابات والثورات والحديد والنار، هو الواقع اللي احنا عايشينه في الدنيا كلها. افتح نشرات الأخبار وشوف الدنيا ماشية ازاي، شوف الدنيا ماشية ازاي، انقلابات وثورات ومعارضة مش عارف بتحمل سلاح و يكون حكما جبريا. وبعدين ثم تكون خلافة راشدة يرضى عنها ساكن الأرض وساكن السماء. ثم سكن. لو لاحظت معايا حضرتك تجد إنه التسلسل فيما قال النبي عليه الصلاة والسلام قائم: نبوة، خلافة راشدة، ملك عضوض أو عض، وحكم جبري، ونحن ننتظر الخلافة الراشدة. مش هنقول بقى نستنى، يعني نقعد حاطين خدودنا على أيدينا ننتظر مجيء الخلافة الراشدة، لا، إنما اعمل. وليس عليك أن تدرك النجاح، أنت مالكش دعوة، أنت مطلوب منك أن تؤدي رسالتك وأن تقوم بواجبك دون نظر إلى العاقبة. تعال مثلا زي ما ضربنا أمثلة قبل ذلك، إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهيط من 3-9، بس الرهيط تصغير، يعني العدد الأقل 3-4، النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد.
تخيل أنه نبي مبعوث من الله سبحانه وتعالى ومؤيد من الله عز وجل ويطلع من هذه الدنيا بلا أحد. سيدنا نوح عليه السلام ظل يدعو قوم 950 سنة ومع ذلك ربنا وما آمن معه إلا قليل فما فيش يأس عليك أن تعمل ودع النتائج على الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا قد يقطفها غيره، مشكلة عندك. تعرف الرجل كان بيزرع يزرع نخلة، رجل مسن جدا، والنخلة لا تؤتي ثمرتها إلا بعد فترات، فقيل له تزرع نخلة وأنت في هذه السن هتعمل بها إيه؟ يعني إيه الفائدة التي تعود عليك من هذا؟ قال زرع من قبلنا فأكلنا ونزرع لمن بعدنا ليأكل. زرع من قبلنا، النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بذلوا أرواحهم ومهجهم ودماءهم، والتابعون وتابعوهم بإحسان صدوا أعداء لله وردوا عن شبهات قيلت في عهدهم وفعلوا وفعلوا، ولولا ذلك ما وصل إلينا الإسلام إلى هذه الأرض التي نعيش عليها، لكن بفضل صبر هؤلاء وتضحياتهم وصل إلينا الإسلام إلى يومنا هذا، وسيبقى بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذه حديث ليه ما بنقولوش؟ لما الحديث يقول مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، الأمة فيها خير ولن ينقطع. لما تسمع تفتح القسطنطينية ثم تفتح رومية، قالوا يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا؟ قال مدينة هرقل تفتح أولا. إيه معنى كلام ده؟ تفتح القسطنطينية، القسطنطينية في تركيا مدينة نصفها في البر ونصفها في البحر، وقد فتحت هذه المدينة على يد محمد الفاتح، وورد الثناء على هذا الفاتح، فنعم نعم الجند جندها ونعم القائد قائدها فيما معناه. ففتحت القسطنطينية، لكن الأمر ما انتهاش، ما قالش خلاص كده، إنما قال تفتح القسطنطينية ثم وثم، دي بتفيد الترتيب والتراخي، يعني في زمن ما بين هذه وتلك. تفتح القسطنطينية ثم تفتح رومية. قالوا أي المدينتين تفتح أولا يا رسول الله؟ قال مدينة هرقل تفتح أولا، ورومية التي لم تفتح بعد تطلق في الزمن القديم على روما عاصمة إيطاليا. روما عاصمة إيطاليا. الحديث تنبأ بأن القسطنطينية ستفتح وقد فتحت، وبأن روما ستفتح وسيصدق النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كما صدق في الأولى صلى الله عليه وسلم. يبقى ليه ما نقولش الكلام ده قدام الناس؟ لماذا لا نعلم الناس أنه في آخر الزمان يأتي رجل يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، رجل يوافق اسمه اسمي، وما وهو المسمى بالمهدي، وقد وردت أحاديث في معظم كتب السنة وبعض الإشارات دون تحديد الاسم في صحيح مسلم خصوصا، لكن في غير مسلم وغير البخاري نص على اسمه، حتى أفرد الإمام أبو داود السجستاني بابا كاملا في كتاب الفتن باب ما ورد في ذكر المهدي. فيبعث الله في آخر الزمان رجلا من أمتي يوافق اسمه اسمي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. أيضا هذه الأشياء لماذا لا تقال؟ لماذا لا يبشر الناس بأن المستقبل للإسلام؟ ثم حديث آخر، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق
لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. الناس بتجيب حديث تقوله الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، وهذا اللفظ بهذا الشكل غير سليم، بل يقال عنه موضوع اللفظ ده، وإن كان المعنى واردا في حديث آخر صحيح. فخلينا مع الحديث الصحيح ننطق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله، ولا نخترع أو نبتكر من عندنا ألفاظا. فقال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذه الآيات وأمثالها وهذه الأحاديث وأشباهها جدير بأن يبعث في الأمة الأمل، وأن يشرق في حياتها الإيمان واليقين بأن المستقبل لهذا الدين. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. في بعض روايات هذا الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أين هم؟ أين هؤلاء؟ ورد في بعض الروايات قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. يا مسلم يا عبد الله، إمتى نحقق إحنا هذا الكلام؟ متى نصل إلى أن نكون أهلا لمثل هذه الصفة؟ يا مسلم يا عبد الله، ربنا سبحانه وتعالى غيور على دينه، ولا يحب الظالمين ولا المعتدين، فلا تظن إن ربنا سبحانه وتعالى يترك هؤلاء يعيثون في الأرض فسادا دون أن يكون له ترتيب. قال تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المصير. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا تتخيل أن الأمور قد أفلتت من قبضة الله تعالى. العيب كله فينا إحنا كمسلمين، إحنا اللي فرطنا وإحنا اللي قصرنا وإحنا اللي أهملنا في ديننا وفي صلتنا بربنا تبارك وتعالى. كان بعض المعاصرين من المؤلفين شيخ أبو الحسن الندوي يشير إلى أن هناك فرقا بين الصورة والحقيقة. إيه يعني؟ الصورة لو أن إنسانا مر من جوار الأسود التي عند كوبري قصر النيل في القاهرة، بتجد أربعة أسود، اثنين هنا واثنين الناحية الثانية، أسود كبيرة جدا. الناس بتمر جنب الأسود ولا حد خايف ولا حد بيرتعش ولا يرتعب ولا شيء من هذا القبيل. ممكن تجد صورة لأسد في صورة قطن ولا في صورة قماش ولا أي حاجة، والناس تعبس بيها ملهاش قيمة. لو حد خاف مثلا وهو ماشي جنب الأسد بتاع قصر النيل وقال: يا ماما في أسد، تقول له: ما تخافش يا ابني، في صورة. لكن لو أن أسدا حقيقيا خرج من حديقة الحيوان، ولو كان شبل صغير لسه يدوب بس في طبيعات الافتراس، لو خرج من حديقة الحيوان إلى الشارع لرأيت الكل يحضر والجميع يختبئ خوفا من شبل من أشبال الأسود، لربما تكون الضحية زوجته أو بنته أو ابنه أو حتى هو، فالكل يترقب وخايف يروح يمين أو شمال. ليه؟ لأن دي حقيقة. هذه صورة وهذه حقيقة. فنحن نعيش الآن الصورة. المسلمين عددهم كام؟ مليار ونص، مليار يسد عين الشمس. حاجة من حيث العدد رهيب. 1000 مليون
ويزيدون 500 مليون كمان. لكن أين صوت هؤلاء المسلمين؟ أين قدرة هؤلاء المسلمين على التأثير في مسار العالم ككل؟ أين الثقل الإسلامي؟ أين الدعوة إلى الإسلام؟ أين وأين وأين؟ المسلمين كأعداد لا حصر لهم، كتأثير ضعاف، لا يقام لهم ولا يوزن لهم وزن ولا ينظر إليهم أحد نظرة حتى استعطاف. السبب في ذلك راجع إلينا نحن المسلمين. قال تعالى في غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال في سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نحن كمسلمين في حاجة ماسة إلى أن نعيد صلتنا المفقودة بدين ربنا تبارك وتعالى، إلى أن نصير كبنيان يشد بعضه بعض، إلى أن نصبح كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إلى أن لا نكون على ما نحن عليه شعوب متفرقة بينها حدود وانتقالات بقواعد ومرور وتأشيرات وفيزات، المسلمون جميعا أمة واحدة. نحن في حاجة إلى أن نتعاطف ونتعاون كمسلمين في كل أنحاء الدنيا، بغض النظر عن ألواننا، عن ثرواتنا، عن أجناسنا، عن لغتنا، عن عاداتنا وتقاليدنا. هذا هو الأمر الواجب، وإلا فدعوة الإسلام باقية بنا أو بغيرنا. دعوة الإسلام ضمن الله تعالى لها البقاء والاستمرار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تعال كده معايا انظر إلى هذا الحديث النبوي الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني الثالثة، سألت الله تعالى ألا يهلك أمتي بسنة عام فأعطاني إياه، وسألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم فأعطانيها، وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينهم شديدا فمنعنيها. حديث ثاني: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني الثالثة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطاني إياه، وسألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم استصلهم ويهلكهم عن آخرهم فأعطاني إياها، وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينهم شديدا فمنعني. طب ليه؟ تأمل كده معايا تجد أنه الصورة الأولى والصورة الثانية اللي النبي عليه الصلاة والسلام طلبها من ربنا وربنا سبحانه وتعالى حققها له واستجاب دعاءه فيها كلها أسباب خارجية لا علاقة للأمة بها. سنة عامة يعني يجي بلاء عام، تيجي جائحة، يجي دمار شامل يستأصل الأمة عن آخرها، دي أسباب خارجية. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ألا يهلك أمته بسنة عامة أعطاه إياه، ولما سأل ربه ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضته يستأصلهم يهلكهم يخلص عليهم ويصبح المسلمون أثرا
بعد أن كانوا عينا وماضيا بعد أن كانوا حاضرا ولا يصبح لهم وجود في عالم في العالم حولهم. سأل ربنا أن ما يسلطش عليهم عدو بهذا الشكل فأجابه. طب الثالثة بقى، سأل الله تعالى ألا يجعل بأس أمته بينهم شديدا، ألا يجعل بأس أمته بينهم شديدا فمنعنيها. طيب ليه؟ معنى دي اللي ما استجابش لها ربنا سبحانه وتعالى. كون الأمة يكون بأسها فيما بينها شديدا، ده عيب راجع لمين؟ مرد إلى مين؟ مرد إلى المسلمين أنفسهم. المسلمون أنفسهم هم الذين يكونون ببعدهم عن الإسلام وإعراضهم عن تعاليمه وكونهم لا يعملون بما أنزل الله إليهم يصبحون ضعاف الإيمان، فيصبح بأسهم بينهم، يجعل الله بأسهم بينهم. ده سبب إيه؟ سبب أن المسلمين أنفسهم ليسوا على مستوى الإسلام الكامل. الإسلام يقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة، إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فإذا تحول بأس المسلم من أن يكون على عدو الله إلى أن يكون على أخ له في الله ومسلم زيه زيه، حينئذ العيب إنما يعود إلى المسلمين أنفسهم، إنما يعود إلى المسلمين أنفسهم. لذلك لم يستجب الله تبارك وتعالى لهذه الدعوة من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وده بنتعلم منه، نتعلم منه انه اخواننا وحدوا صفوفكم، اجمعوا كلمتكم، كونوا كبنيان يشد بعضه بعضا. ربنا سبحانه وتعالى اودع في عالمنا الاسلامي ثروات وامكانات وقدرات لا حدود لها ولا قيود عليها. العالم الاسلامي يعتبر كتله جغرافيه متضامنه مترابطه من اندونيسيا شرقا الى المغرب غربا، ومن وسط اسيا في جمهوريات الاتحاد السوفيتي القديمه الى افريقيا. كل دي كتله متصله بتمثل العالم الاسلامي. في هذا العالم الاسلامي ثروات وامكانات لا حدود لها. بقول لحضراتكم عالم المسلمين اليوم بيصل الى اكثر من مليار ونصف مليار، ثروة بشرية. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. هذه المنطقة هي أغنى المناطق في العالم كله بثروات وإمكانات وقدرات، بحيث لو أن هؤلاء المسلمين قام فيما بينهم اتحاد وتعاون لحتى ولو للمصالح الدنيوية، فإن من شأنهم أن يستغنوا عن غيرهم وأن يصبحوا قوة لا يستهان بها في عالم اليوم، في عالم لا يقيم وزنا للصغار، لا يقيم وزنا للضعاف. وبدل ما نقول تعالوا يا جماعة نعمل اتحاد عربي ولا اتحاد آسيوي ولا اتحاد أفريقي، منظمة الوحدة الأفريقية ولا الوحدة الآسيوية ولا جامعة الدول العربية، عندكم اجتمعوا على أساس العقيدة، على أساس الإيمان. هذا هو الأساس الوحيد الذي يمكن أن يجمع الدنيا كلها ويجعل المسلمين جميعا كما وصفهم ربهم أمة واحدة. ونحن ولله الحمد عندنا من المقومات ما يجعلنا وحدة واحدة. نحن نعبد ربا واحدا، ونؤمن برسول واحد، ونتبع كتابا واحدا، ونصلي إلى قبلة واحدة. أخلاقنا جميعا كمسلمين أخلاق واحدة ولله الحمد. شرعنا واحد، تاريخنا كمسلمين تاريخ واحد. كلنا بنعتز تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام وهجراته وغزواته والصحابة من بعد وما إلى ذلك في كل زمان ومكان. فبدلا من أن نحيي موات الحضارات القديمة الفينيقية والآشورية والكنعانية والفرعونية
وما إلى ذلك. تعالوا لنرتبط بالإسلام، لنعيش على دين الله تبارك وتعالى. في ختام الكلام، الحقيقة أنا بأكد على إنه ربنا سبحانه وتعالى جعل مع كل ضيق فرجا، ومع كل يسر عسرا، بل زيادة، قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول لك العسر هنا معرفة، يبقى حاجة واحدة، واليسر نكرة، فهم اثنين، ولن يغلب عسر الاثنين. ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.

0: استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: أشرق الإسلام فينا وسما حقا مبينا، وتولى الكفر عنا ناقص الرأس مهينا، ومضينا في ثبات ننشر الدين اليقينا، لم نخف كيد الأعادي لا ولم نخش المنونا، بل نخوض الهول جندا ونصد المعتدينا، ورسول الله فينا يرفع الصوت المبينا وينادينا جميعا يا جموع المسلمين. سل إذا ما شئت عنا في سجل الخالدين، يوم بدر حين أخزى الله جمع المشركين، إذ مضينا في ثبات يذهل الطوب المكينا، وضربنا الكفر بالإيمان ضرب الغالبين، ورجعنا بانتصار صوته في العالمين، كم قليل من عباد الله يفني الأكثرين، إن مضوا لله جندا لا يهابون المنون، بقلوب ذات شوق لنعيم المتقين، قدموا لله أرواحا وجاءوا مؤمنين، همهم إما انتصار فيه عز المرسلين، أو خلود في جنان الله مثوى الصادقين. يا بني قومي أجيبوا داعي الله الأمينا، أعرضوا عن كل سوء والزموا الإسلام دينا، إنه درب المعالي وصراط الفائزين، يرتدي أثواب عز من له يحمي الجبينا، وبخير الخلق طه يقتدي في العالمين.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض،

فضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة

برسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم

ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. آله.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 31 من يوليو تموز لسنة 2026 ميلادي، والسادس عشر من صفر لسنة 1448 هجري، على ساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين: طريق الهجرة، تأشير الشريك، 11,000 دولار، فهل أصبح الحب الأغلى ثمنا في أستراليا؟ فيكتوريا، عندما تتحول الشوارع إلى ساحات سباق ودخان ماذا يقول؟ ومن العناوين العالمية: لبنان، رغم مذكرة الأحضار، القضاء اللبناني يؤجل استجواب رياض سلامة. مصادر للجزيرة نت، مصادر للجزيرة نت تقول تفاؤل بمفاوضات مصر بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة. زيارة عون إلى تركيا، هل تقود زيارة عون إلى مشاركة تركيا بقوة بديلة في جنوب لبنان؟ الاحتلال يمدد اعتقال فلسطين، أمضى 12 عاما الاحتلال يمدد اعتقال فلسطيني بعد انتهاء حكمه. الأمم المتحدة تقول عنف المستوطنين في الضفة يتفاقم رغم رأي محكمة العدل الدولية. الكيان الصهيوني، تمرد في سد تيمان، 100 جندي صهيوني يغادرون قاعدتهم تاركين أسلحتهم. فلسطين المحتلة.

0: تل غزة. 6 شهداء بينهم طفلان في غارات صهيونية على غزة. فلسطين المحتلة نابلس. 25,000 مستوطن يحاصرون نابلس. الاحتلال يعيد رسم جغرافية المدينة. لبنان. ظهر في عشاء مع نتنياهو القضاء اللبناني يلاحق رجل الأعمال أنطون صحناوي. دولة قطر. قطر تدين الهجمات الإيرانية على الأردن. فلسطين المحتلة غزة. 3 شهداء إثر غارات صهيونية على غزة. إسبانيا وفرنسا. إسبانيا وفرنسا تتنفسان الصعداء، واليونان وتركيا تكافحان حرائق جديدة. ألمانيا. ألمانيا تختنق، حصيلة وفيات الحرارة تقارب 10,000 هذا العام. الولايات المتحدة الأمريكية. خطة الأسبوعين، كيف يحسم ترامب حرب إيران. باكستان وإيران. باكستان وإيران تؤكدان استمرار محادثات لاحتواء التصعيد في مضيق هرمز. رد ترامب العقاب على إيران. خطة مكثفة لأسبوعين، تسريبات تكشف تفاصيل رد ترامب العقابي على إيران. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا. رغم تأشيرة الشريك صممت للحفاظ على وحدة العائلات، إلا أنها أصبحت اليوم واحدة من أغلى التأشيرات في العالم بعدما ارتفعت كلفتها إلى 11,710 دولارات أسترالية. لكن الرسوم المرتفعة ليست سوى بداية القصة، إذ يواجه آلاف الأزواج فترات انتظار قد تمتد لأشهر طويلة وأحيانا لسنوات، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت التغييرات الأخيرة في نظام الهجرة ستسرع المعالجة أم ستزيد من تعقيد الطريق نحو لم الشمل. فهل أصبحت كلفة تأشيرة الشريك وزمن انتظارها عبئا يفوق قدرة كثير من العائلات وواقعا يهدد العلاقة؟ فيكتوريا. تستعد ولاية فيكتوريا لإطلاق تجربة جديدة لكاميرات لا تكتفي بالتقاط صور المركبات، بل تقيس أيضا مستوى الضجيج الصادر عنها، في خطوة تستهدف الحد من ظاهرة تنشر القلق والإزعاج داخل الأحياء السكنية، وهي ظاهرة الهونز أو التفحيط أو التشفيط. أما الآن أحبة الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. لبنان. أرجى القضاء اللبناني جلسة استجواب كانت مقررة الخميس لحاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة في دعوى مقامة ضده تتعلق بالاستيلاء على أموال المصرف بعدما تعذر عليه الحضور لأسباب صحية. وأوقف سلامة في سبتمبر أيلول 2024 في لبنان، وادعى عليه القضاء بجرائم عدة بينها اختلاس أموال عامة وتزوير، بعدما شكل خلال 3 سنوات محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، قبل الإفراج عنه في العام التالي بعد دفع كفالة مالية بلغت أكثر من 14 مليون دولار. مصادر للجزيرة نت. تحيط أجواء من التفاؤل بالمفاوضات التي انطلقت الأربعاء في مصر بشأن مسار الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل إدارة قطاع غزة، وذلك عقب مقترحات معدلة قدمتها حركة المقاومة الإسلامية حماس لحسم النقاط الخلافية العالقة. ولاقت المقترحات التي قدمتها مؤخرا حركة حماس ترحيبا من ممثلي مجلس السلام العالمي الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة. زيارة عون إلى تركيا. تحمل زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى أنقرة عقب أيام قليلة من زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن دلالات جيوسياسية متجاوزة للأبعاد الثنائية، إذ تعكس صعود المركزية التركية في إدارة ملفات المنطقة المشتعلة وسط تساؤلات بشأن إمكانية مشاركة أنقرة في قوة بديلة في لبنان. وتأتي هذه الخطوة في لحظة فارقة تتسم بالتوسع العسكري الصهيوني في جنوب لبنان والانقسام الداخلي حول خيارات السلام وسلاح حزب الله، مما يدفع بيروت لتشكيل شبكة أمان إقليمية ترتكز على الشراكة مع تركيا. الاحتلال يمدد اعتقال فلسطيني. نابلس. انتكاسة كبيرة عاشتها عائلة الأسير الفلسطيني محمد المدني بعد أن قرر الاحتلال استمرار اعتقاله رغم انتهاء فترة محكوميته. ووفق نادي الأسير الفلسطيني، قررت سلطات الاحتلال الصهيوني تحويل الأسير إلى اعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، حيث كان مقررا الإفراج عنه أمس من سجون الاحتلال بعد اعتقال استمر 12 عاما وشهرين. الأمم المتحدة. حذر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من تفاقم عنف المستوطنين الصهيونيين وعمليات ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. وأشار المكتب إلى أن هذا التصعيد يأتي بعد عامين من رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية رأى أن احتلال الكيان الصهيوني وبناء المستوطنات غير قانونيين ودعا إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية. الكيان الصهيوني شهدت قاعدة سدي تيمان العسكرية الصهيونية واقعة غير مسبوقة تمثلت في مغادرة نحو 100 جندي من لواء غفعاتي بينهم مقاتلون وقادة في كتيبة سابار القاعدة العسكرية وترك أسلحتهم عقب خلاف مع قائد الكتيبة وفق ما أوردته صحيفة إسرائيل هيوم. ونقلت صحيفة معاريف عن مصدر عسكري صهيوني قوله إن انسحاب الجنود أدى إلى إخراج الكتيبة من الجاهزية العملياتية رغم أنها كانت تستعد للانضمام إلى العمليات العسكرية في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة. فلسطين المحتلة غزة. أفاد مصدر طبي في قطاع غزة باستشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة العشرات بجروح جراء سلسلة غارات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة في جنوب ووسط وشمال القطاع خلال ساعات الليل وفجر أمس. وقالت مراسلة الجزيرة في غزة نور خالد إن ليلة دامية عاشها أهالي القطاع جراء الغارات الصهيونية العنيفة التي استهدفت مناطق متفرقة. فلسطين المحتلة نابلس. تعاني مدينة نابلس كبرى محافظات شمال الضفة الغربية من الاستيطان المستشري في شتى مواقعها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، ومع هذا الاستفحال الاستيطاني تصاعدت هجمات المستوطنين وعنفهم متعدد الأشكال على المواطنين في المحافظة. لبنان. أصدر قاضي لبناني أمرا قضائيا قد يقود إلى توقيف رجل الأعمال والمصرفي البارز أنطون صحناوي فور عودته إلى لبنان على خلفية اتهامات بالتواصل مع مسؤولين صهيونيين في انتهاك للقوانين اللبنانية التي تحظر أي شكل من أشكال الاتصال مع الكيان الصهيوني. وبحسب ما أوردته وسائل إعلام رسمية لبنانية، كلف القاضي أحمد رامي الحاج من محكمة التمييز الأربعاء الأجهزة الأمنية بتحديد مكان صحناوي واستجوابه خلال مهلة تمتد 30 يوما في خطوة جاءت بعد أيام من مشاركته في مأدبة عشاء أقيمت في واشنطن بحضور رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو. دولة قطر. أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للهجمات الإيرانية على الأردن وصفة إياها بأنها انتهاك صارخ لسيادة المملكة الأردنية وسلامة أراضيها وخرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية القطرية أمس في بيان أن استمرار هذه الاعتداءات يعقد الجهود المبذولة لاحتواء التوتر ويقود المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. فلسطين المحتلة غزة. أفادت مصادر للجزيرة باستشهاد 3 فلسطينيين أمس إثر غارات صهيونية على شمال قطاع غزة وجنوبه. وفي جنوب القطاع أفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر بوصول جسماني فلسطينيين و16 مصابا بينهم أطفال إثر قصف بمسيرة صهيونية استهدف مارة في منطقة المجايدة بالمواصي غربي مدينة خان يونس. إسبانيا وفرنسا. أعربت خدمات الإطفاء في فرنسا الخميس عن أملها في أن يكون الحريق الهائل الذي أتى على 42 ألف هكتار في إقليم جيروند جنوب غربي البلاد منذ أسبوع قد تم احتوائه، في حين أعلنت إسبانيا رفع حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بحرائق منطقتي مدريد وأفيلا السارية منذ أيام وسط اندلاع حرائق في اليونان وتركيا في ظل موجة حر تمر بها أوروبا وبلدان مطلة على المتوسط. ألمانيا. تدفع موجات الحر المتكررة ألمانيا إلى مواجهة صيف استثنائي بعدما اقترب عدد الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة من 10,000 منذ بداية العام في حصيلة غير مسبوقة تعكس تصاعد آثار التغير المناخ. وأوضح مراسل الجزيرة أيمن الزبير من برلين أن البلاد تعيش ساعات الأخيرة من الموجة الثانية من الحر هذا الصيف، حيث بلغت درجات الحرارة في العاصمة نحو 37 مئوية بينما كانت قد لمست 40 درجة قبل أسابيع في مستويات غير مألوفة بالنسبة لألمانيا. الولايات المتحدة الأمريكية. تجد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسها أمام أصعب اختبار منذ بدء المواجهة العسكرية مع إيران بعدما تحولت الضربات المتبادلة إلى صراع مفتوح تتداخل فيه الحسابات العسكرية والسياسية والدبلوماسية. وبينما يدرس البيت الأبيض خيارات التصعيد تبرز خطة عسكرية تمتد أسبوعين باعتبارها أحد السيناريوهات الرئيسية في مقابل تيار آخر داخل واشنطن يدعو إلى إعلان تحقيق النصر وإنهاء الحرب قبل تحولها إلى نزاع طويل ومكلف. باكستان وإيران. أكدت باكستان أمس أن النقاش بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال مستمرا بشأن الأوضاع في مضيق هرمز، في وقت جددت فيه إسلام أباد دعوتها الطرفين إلى ضبط النفس والالتزام بالحوار وتنفيذ التفاهمات السابقة. وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي خلال مؤتمر صحفي إن هناك نقاشا متواصلا بين واشنطن وطهران يركز على خفض التصعيد في مضيق هرمز، لكنه لم يكشف عن تفاصيل هذه المحادثات أو طبيعة القضايا المطروحة فيها. الخبر الأخير في هذه النشرة: رد ترامب العقابي على إيران. تسود حالة من التأهب والترقب بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية ضد إيران في أعقاب هجوم صاروخي مباغت للحرس الثوري الإيراني استهدف ما قال إنها قاعدة جوية للجيش الأمريكي في الأردن بعدد من الصواريخ الباليستية، وسط حديث عن خطة تمتد لأسبوعين وتتجاوز نمط المواجهة التقليدية المحدود في مسعى لتقويض القدرات الإيرانية. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة: كامبرا، طريق الهجرة، تأشيرة الشريك، $11,000، فهل أصبح الحب الأغلى ثمنا في أستراليا؟ فيكتوريا، عندما تتحول الشوارع إلى ساحات سباق ودخان. ومن العناوين العالمية: لبنان، رغم مذكرة الأحضار، القضاء اللبناني يؤجل استجواب رياض سلامة. مصادر للجزيرة نت، مصادر للجزيرة نت تقول تفاؤل بمفاوضات مصر بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة. زيارة عون إلى تركيا، هل تقود زيارة عون إلى مشاركة تركيا بقوة بديلة في جنوب لبنان؟ الاحتلال يمدد اعتقال فلسطيني. أمضى 12 عاما الاحتلال يمدد اعتقال فلسطيني بعد انتهاء حكمه. الأمم المتحدة، الأمم المتحدة تقول عنف المستوطنين في الضفة يتفاقم رغم رأي محكمة العدل الدولية. الكيان الصهيوني، تمرد في سادي تيمان، 100 جندي صهيوني يغادرون قاعدتهم تاركين أسلحتهم. فلسطين المحتلة غزة، 6 شهداء بينهم طفلان في غارات صهيونية على غزة. فلسطين المحتلة نابلس، 25,000 مستوطن يحاصرون نابلس، الاحتلال يعيد رسم جغرافية المدينة. لبنان، ظهر في عشاء مع نتنياهو القضاء اللبناني يلاحق رجل الأعمال أنطون صحناوي. دولة قطر، قطر تدين الهجمات الإيرانية على الأردن. فلسطين المحتلة غزة، 3 شهداء إثر غارات صهيونية على غزة. إسبانيا وفرنسا، إسبانيا وفرنسا تتنفسان الصعداء، واليونان وتركيا تكافحان حرائق جديدة. ألمانيا، ألمانيا تختنق، حصيلة وفيات الحرارة تقارب 10,000 هذا العام. الولايات المتحدة الأمريكية، خطة الأسبوعين، كيف يحسم ترامب حرب إيران؟ باكستان وإيران، باكستان وإيران تؤكدان استمرار المحادثات لاحتواء التصعيد في مضيق هرمز. رد ترامب العقاب على إيران، خطة مكثفة لأسبوعين، تسريبات تكشف تفاصيل رد ترامب العقابي على إيران. أما الآن أحبتي في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا السبت، غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 17 درجة، أدناها 6 درجات، هذا والله أعلم. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدنا.

0: الهيبة والشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252-53646. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 9724

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: أما الآن أحبتي في الله، فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني

0: صفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب إخوة يوسف؟ حدث لهم إذلال في الآخر، ذلة ومهانة. وإحنا الذلة اللي فيها الأمة والصغار نتيجة إيه؟ بعدين عن كتاب الله، وبعدهم عن المنهج، حقدوا وحسدوا. فذا تم يوم يتذلل ويتسول.
0: صفوة الصفوة.

0: ابن القيم هذا رجل عجيب، يقول ايه؟ طرقت الابواب على الله كي ادخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، الا باب الذل له سبحانه، وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، ووجدته اقرب الابواب الى الله.
1: صفوه الصفوه،
0: هؤلاء الصفوه هم معالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
1: صفوه الصفوه،
0: هذه قلوب صفت، عايزين هذا الخلق.
1: صفوه الصفوه،
0: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محل. النتيجة ايه؟
1: صفوة الصفوة،
0: من رأى رأى الله به، ومن سمع لابد ان نكون اهل صدق.
1: صفوة الصفوة.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة وصفة الصفة، بارك الله فيكم. وما زالت رحلتنا مستمرة مع أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم. حينما نقرأ في الكتب فضيلة الشيخ نجد أن ذكر سيدنا إبراهيم بالقرآن الكريم لم يكن كذكر الأنبياء الذين سبقوه في القرآن الكريم أيضا، ولا سيما أن أي القرآن الكريم تناولت علاقة هؤلاء الأنبياء بأقوامهم من جانب واحد، علاقة النبي بقوم. أما مع سيدنا إبراهيم فقد تناولته من جوانب عدة. لما؟
0: رضا رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن عندما يكون سيدنا إبراهيم أمة، فهذه الأمة لا تصنع أو لا تفعل ما يفعله الأفراد، الأمة لا تفعل ما يفعله الفرد.
3: لا.
0: يعني كل واحد مبعوث لقومه، لقومه. أما هذا النبي فهو أبو الأنبياء، وهو أمة، وهو عالم من الأعلام، وادعته كل الملل. اليهود تقول ها إبراهيم تبعنا، والنصارى تقول هكذا، ويقول ربنا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيف المسلمين وما كان من المشركين. إذن ادعته كل الملل، لأن هذا الإنسان على مدى اتساع رقعة التوحيد في الأرض تسعت رقعة تسليط الأضواء على جوانب حياته كلها. تخيل أن يصل الوحي إلى زوجته ويتقف لتشاهد الملائكة ويتأكل وتصك وجهها وتضحك وتبشر، ده تصوير كامل لجميع مناهي حياته، لأن هو كل خطوة ولحظة من لحظات حياته عبارة عن معلم من معالم الدعوة، فكان لابد هذا التركيز على كل جوانب حياته بخلاف من سبقه من الأنبياء.
3: هكذا كان شيخ الحنفاء في أي القرآن.
0: بلا بلاش أعتقد.
3: نكمل رحلتنا اليوم مع الابتلاءات التي ابتلي بها سيدنا إبراهيم.
0: نعم، ويعني هذه المنح الإلهية التي نسميها نحن بالابتلاءات.
3: بالمحنة.
0: نعم، يعني نحن نسميها بالمحن.
3: بالمحن.
0: لكنها منح.
3: منح.
0: يعني من فقه عن الخليل ما فقهه لعادت محننا منحا.
3: الله أكبر، ما شاء الله. إذن نشرح الحرمة فضل سمعنا الأعزاء مع الابتلاءات التي ابتلي بها سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليمات، وكيف تعامل معها، وما الدروس المستفادة من أنواع الابتلاءات التي ابتلي بها سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. مسألة ذبح ابنه سيدنا إسماعيل الذي رآه على كبر.
0: نعم.
3: فنود من فضيلتكم بادئ ذي بدء تسليط الضوء حول هذه القصة، ثم ندلف في الحوار فيها إن شاء الله.
0: هو أولا يعني يظل العبد عبد والرب رب.
3: نعم.
0: والله سبحانه وتعالى يعني رب، لأنه يربي عباده على موائد كرمه، مرة بالرخاء ومرة بالشدة، بالمنشط والمكره.
3: نعم.
0: وفي العسر واليسر، هكذا الإنسان يربى صغيرا وكبيرا. وكلما تقلب العبد في مراتب الإيمان ودرجات الإيمان كلما ازداد الابتلاء يعني شدة،
3: لا إله إلا الله.
0: وكلما ازداد الابتلاء شدة الصالحون يرون النور أكثر
3: مع الابتلاء.
0: مع الابتلاء، يعني كما قال علماء القلوب اشتدي أزمة تنفرج، قد آذن ليلك بالبلد. خلاص الليل جيد الآن بالنور لأنه يرى كما قلنا حلاوة ثمرة الصبر أثناء يعني غرس شجرة الألم. يعني يرى هذا المحو
3: مع بداية الابتلاء
0: هو ينسى. هو المحنة شديدة وعلى قدر ما في قلب العبد من نور يرى أن المبتلي إنما هو الله. هي اللي صبر المبتلي. إيه اللي صبرنا أنك مبتلى مثلا؟ أول شيء
3: أن الذي ابتلانا هو
0: بس خلاص. ومدام اللي ابتلاني هو العزيز الحكيم هو السميع البصير خلاص يبقى ابتلاني عن حكمة. يعني ما ابتلاني عبثا.
3: نخشى أن يكون غضب
0: ولا هو العبد يراجع نفسه. العبد يراجع نفسه يشوف هل يا ترى أنا على طريق الخير ولا على طريق الشر. والإنسان يجب أن يكون
3: إذا كان على طريق الخير يكون ابتلاء.
0: فهذا ابتلاء. الثاني والعياذ بالله بلاء محق.
3: الفرق
0: الابتلاء للمؤمن لرفع الدرجات وتكفير السيئات.
3: الله
0: البلاء للكافر للمحق. والعياذ بالله. فلما ياتي الابتلاء سبحان الله في رجل عبر 83 من عمره زوجه الاخرى يعني كانت عاقر
3: سيده سارة
0: وبعدين
3: وهي كبيره ايضا
0: وهي كبيره عبرت 80 لما سيدنا اسماعيل كبر في بين قبيله جرهم نحن توقفنا بالامس عند زمزم.
3: نعم صحيح.
0: لما زمزم ظهر منها الماء وتفجر منها الماء اذا بالطيور دائما في الصحراء لما تجد منبع للماء تجتمع تحلق. فالقبائل علمت ان في قبيله ماشيه في ماء
3: ذهبت اليه
0: فجعل افئده من الناس تهوي اليه. هذه اول دعوه.
3: يبقى لنربط حينما تركهم وذهب قال رب إني أسكنت من ذريتي
0: بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم.
3: كانوا يعلموا أن الكعبة هنا
0: الكعبة في هذا المكان
3: معروفة
0: مدروسة المكان
3: لكن معروفة لسيدنا إبراهيم ولغير من الناس
0: طبعا كل عارف أن المكان المقدس الذي فيه الكعبة لكن درست
3: نعم.
0: يعني لكن بقيت بعض من معالمها لكن الطوفان أخذها أو تهدمت. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. أول شيء ربنا ليقيموا الصلاة في هذا المكان. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. إما أفئدة أنها جماعات في اللغة وإما أفئدة من الناس قلوب الناس الرحيمة الصالحة هي التي تهوي إليه. كما يحن الطائر إلى وكره تحن هذه القلوب الرحيمة إلى هذا المكان.
3: وفي كل خير.
0: وفي كل خير. فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم جاءت قبيلة جرهم
3: وارزقهم من
0: ودع لهم وارزقهم من الثمرات.
3: نعم.
0: من آمن بالله واليوم الآخر المهم إلى ما إلى
3: الآيات. نعم. دع لهم بإقامة الشعائر.
0: أيوة. ثم
3: الأفئدة تجمع
0: أيوة تمام ورزق الثمرات. قال العلماء ولو قال من الحبوب والمحاصيل لا جاءتهم حبوب ومحاصيل
3: سبحان الله
0: يعني من الثمرات. وتروح تذهب أنت الآن مكة ربما ليس فيها شجرة أو غير تجد جميع أنواع الفواكه التي في العالم موجودة بين يديك. بركة دعوة
3: الخبيب لعلهم يشكرون
0: الله يعلم
3: هذه الدعوات هنا
0: دعوة سيدنا ف جاءت قبيلة جرهم كبر إسماعيل بينهم ونطق العربية وصار جدا للعرب.
3: هل ورد لغة سيدنا إبراهيم كانت ماذا عبرانية مثلا؟
0: يقال أنها عبرانية أو سريانية أو
3: يعني لا يتكلم عربي.
0: لا ما كان يتكلم.
3: وناس حتى اسم سيدنا إبراهيم غير عربي.
0: إبراهيم.
3: إفعالي
0: إبراهيم. هذا. إبراهيم بالضبط كده يعني ليس العربي. حتى هو من الصف.
3: صحيح.
0: العالمية والعجمة.
3: صحيح. بالضبط. ما شاء الله عز وجل.
0: نعم. ما شاء الله. فال جاءت قبيلة جرهم وكبر بينهم إسماعيل. واتفقوا في البداية مع هاجر أن يعني يعطوها إما أجر على ماء زمزم أو غيره فرفضت لازم تسكنوا وخلاص فأمنوها بوجودهم حولها وحول ابنها. طبعا لأن الله عز وجل لما يغلق يا محمد ابن باب يفتح بابين إذا أغلق عليك بابين يفتح 24 بس أنت إيه خليك على باب الله ولا تظن أنه أغلق هو يغلق عليه باب من ابواب الدنيا.
3: هل يحضرك مثل حي على حينما يغلق باب يفتح بابان مثلا؟
0: عندك مثال المولود. المولود خلاف المولود كلنا حي اهو.
3: جاي.
0: المولود كل بيت في مولود.
3: صحيح.
0: ما شاء الله ربنا يبارك في المواليد.
3: يا رب.
0: سبحان الله. يعني الاستاذ مشرق الاراضي والحمد لله اذا كانت اوروبا يعني والغرب عندهم قنبله ذريه, احنا عندنا قنبله ذريه الحمد لله, بس يكون ذريه في الاخير يعني
3: صالحه ان شاء الله رب العالمين.
0: المولود يتغذى من باب واحد حبل الصوره
3: صحيح
0: ليس الا هذا الباب.
3: نعم.
0: حتى انه لا يتنفس
3: صحيح
0: زي ما عايز النبي زي ما واخد الدم جاهز
3: جاهز
0: يعني يغلق هذا الباب بالولاده لانه بيقطع.
3: صحيح.
0: فيفتح رب العباد بابين في صدر الام
3: سبحان الله يا رب
0: بلبن دافئ في الشتاء وبارد في الصيف متغير تركيبه تبع نمو الولد.
3: لا اله الا الله.
0: يفطم الولد يغلق البابين يفتح اربعه طعامان وشرابان النبات والحيوان والماء واللبن. ان كان صالحا وما اغلقت الابواب الاربعه وفتح له ابواب الجنه الثمانيه.
3: الله جميل.
0: فانت عندك متوالي هندسيه متوالي هندسيه يغلق باب يفتح اثنين الاثنين أربعة أغلقت ثمانين. إذن لا يغلق باب عند الله إلا لخير للعبد. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس جاءت الأفئدة
3: وهوت إليهم
0: واستقر ورزقوا من الثمرات. هذا في تجارات ورايحة جاء ومكة أصلا من زمن هي يعني ممر للقوافل.
3: هل هذا لكونه نبي؟
0: اولا لكونه نبي ولكونه صالح ولكونه عبد خالص لله.
3: قد يقول البعض وهذا سبب تساؤل لفضيلتكم هذا نبي هذا من عند الله سبحانه وتعالى يراعيه الله تبارك وتعالى. اما اين نحن انا من الانبياء
0: ارقى ما يصل اليه الانسان المسلم ان يكون عبدا لله. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله وللملائكه المقربون. بدليل ان لما يذكر كلمه عبد فقط دون اسم تدرك انه سيدنا محمد وهذه ارقى مراقي ما يصل اليه الانسان. يعني من ارقى من رسول الله
3: عليه الصلاه والسلام
0: من البشر؟ لا احد.
3: لا
0: تمام.
3: لا.
0: ولكن ارقى ارقى شيء فيه انه ايه؟
3: عبد لله
0: تمثلت فيه العبوديه الحق. والحمد لله الذي نزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا من غير شيء تعرف انه ايه؟
3: الرسول عليه الصلاه والسلام.
0: سبحان الله. الحمد لله الذي اسرى. الحمد لله الذي اسرى سبحان الذي اسرى بعبده لا اله اليس الله بكاف عبده.
3: الرسول عليه الصلاه والسلام
0: نزلنا القران على عبده يوم التقى الجمعان. سبحان الله. لان كلمه عبد دون ذكر اسمه دليل على مدى اتصال هذا العبد بمن خلق يعني بحقيقه او باوامر ونواهي من خلق.
3: وسيدنا ابراهيم كان من عباد الله المخلصين.
0: الله اكبر. فسيدنا ابراهيم لما يدعو بيعطي لنا ايه؟ بيعطي لنا ان انت ان امرك رب العباد بامر ولم يقبله عقلك عليه ان تنفذه لان عقلك قاصر عن فهم الحقيقه. وانما سوف ترى حقائق الامور عندما تتجلى لك الايه؟
3: الصوره.
0: اذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. انت اول ما ترزق ليه انا اغلق هذا الباب في وجهي جاء في امر اخر.
3: اذا رزقت الفهم في المنع
0: عاد المنع
3: عين العطاء.
0: عين العطاء
3: يعني اذا فهمنا سبب المنع الالهي
0: لان ربنا منع اسماعيل من حضن ابيه ومنع زوجته من ان تتواجد مع زوجه هذا منع. لكن لما فقهوا الفهم في المنع كان اسماعيل صديق النبي وكانت امه هاجر رمزا كبيرا من رموز النساء الصالحات وصارت معلما من معالم الدعوة على مر التاريخ وظللنا إلى الآن ونحن الآن في الاستوديو نذكرها بكل خير ونترحم على هذه القدوة وهذه الأسوة من أمنا هاجر رضي الله عنها.
3: صحيح.
0: فهذه معالم كبيرة. طيب أبو رئيس معين طبعا لن أدخل في قصص حكاية أن جي زاره ورجي للزوجة وقال له ثبت عتبة بابك واخلع عتبة بابك لا أميل إلى هذه الأمور. المهم خلينا احنا في حقائق القرآن.
3: كان تزوج
0: كبر وتزوج منهم طبعا كبر تزوج
3: كبير ما شاء الله
0: كبر خلاص يعني سبحان الله. لما بس قبل تزوج جاء إبراهيم ليزوره زيارة تاريخية يعني زيارة مهمة. فأول ما جاء كان عند يعني اسماعيل يعني كان دون 15.
3: نعم.
0: اول ما وصل طبعا الاب اتي من بلاد بعيده لابد أن يكون آتي بخبر طيب أو بهدية قيمة.
3: أكيد
0: هدية قيمة. هذه الهدية القيمة كانت لإسماعيل هو قضية الذبح.
3: لا لا لا لا
0: هذه هدية يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هو رأى في الشام، رأى هناك في فلسطين،
3: رأى
0: لكن لكن لكن ينقل له القضيه حاضره لانه امر الله، لان الله سبحانه وتعالى لا علاقه لاوامر الله بالماضي والحاضر والمستقبل.
3: الزمن يعني
0: الزمن ده ملغي.
3: نعم.
0: الزمن ملغي. اني ارى وكان الرؤيا ايه
3: امامه
0: في المنام اني اذبح. انظر ماذا ترى.
3: بس هذه رؤيه،
0: هذه رؤيه بس رؤيه
3: لا واحد
0: لا رؤيا الانبياء عباره عن حق ووحي يوحي به الله الى الانبياء يجب التنفيذ. يعني انا بشوف رؤيه ان انا
3: تؤول
0: لا تؤول تبع رمز رؤيه رمز. يعني انا بشوف رؤيه ان انا اضرب فلان او اوذي فلان لا اطبقها. حتى ولو رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرني او ينهاني لا تحقق الرؤيه قاعده او من قواعد الشريعه ولا تحل حرام حلالا ولا تحلال. الرؤيه دي بس
3: اما مع الانبياء
0: واجب التنفيذ
3: حق
0: حق
3: يرى انه يذبحه
0: صورة من صور الواحد.
3: تمام.
0: اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. طيب الفرق بين الرؤيتين، انا رايت رؤيه ان انا اذبحك، انت ترى ايه؟ انا رايت، ماذا ترى انت؟ الناس تعبرت مدلولات القران كده. اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. المفاجاه المثيره، يا ابت يا ابت افعل ما تؤمر اذا فقه القضيه.
3: ما قال افعل ما رايت،
0: لا افعل ما تؤمر. خلاص وصلت علم ان هذه الرؤيا انما هو امر الهي للخليل.
3: من اين هو لم يكلف بعد بالرساله؟
0: ابن الحنت متخيل اولاد الصالحين دول يكون شكلهم ايه؟
3: لانه ربي تربيه صالحه مثلا.
0: هذه الام العجيبه التي ما سالت الا الله امرك بهذا، كيف تنجب؟ بدعي تربي ايه؟
3: سيدنا اسماعيل
0: بس. يا خليك يا خليك
3: جميل
0: سبحان الله. ولذلك لما هو لما تعلم الفروسيه والرمي من جرهم فصار راميا وفارسا. فكان لما النبي صلى الله عليه وسلم يشوف الشباب في المدينه والاطفال يلعبوا لعبه الرمي يقول ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا.
3: ابوهم سيدنا اسماعيل
0: ابوكم الاساس
3: كان رامي. ارموا بني اسماعيل
0: ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان رامي واجعلوا لي معكم سهما
3: ويرمي معهم.
0: فكان يرمي فيصيب صلى الله عليه
3: وسلم مع الصبية
0: في ناس يا في المساجد. في المساجد تقطع جبينها في الأطفال تخلي الطفل يخرج ما يرجعناش المسجد ولا بعد 50 سنة. خد طريق واحد يا أبا تفعل ما تؤمر ستزيدني إن شاء الله من الصابرين. وبعدين قدم المشيئة على الفعل. إذا ده ولد مش أي ولد. ايضا قلبت في كتب السير والتفسير ان هاجر تعترض.
3: كانت امام هاجر؟
0: امام هاجر طبعا. امام هذه الام الصالحه.
3: يعني الم تغلبها عناصر الامومه؟ حنوه على ابنها.
0: زوجه نبي ورسول وخليل الله. وهذا جاء بامر الهي. وهي ما رات من الامر الالهي الا كل خير. فكيف بها في الامر الثاني؟
3: يعني جيد لا نرى منها الا كل خير، لكن الايات ضربت عنها الذكر صفحا تماما.
0: دليل على انها
3: حتى ما قالت صبرت انها محتسبه.
0: دليل على انها ما نطقت او ما همست بنت شفه.
3: لا حول ولا قوه
0: الا بالله. مفيش همسه خرجت من فمها معترضه.
3: الدرس المستفاد
0: الدرس المستفاد ان لما يكون الله ورسوله يامران امرا على الرجل وعلى المراه وعلى الكبير والصغير نقول سمعنا واطعنا. بس
3: حتى في ذبح الولد
0: في اي شيء احنا الحمد لله لم نمتحن بذبح ولد ولا غيره. احنا نمتحن في اشياء صغيره وتافهه وقليله.
3: طيب ممكن اخرج مع فضيلتك استطراد جديد؟
0: اخرج.
3: هل سيدنا ابراهيم كان يعلم نهايه هذه القصه ان الله سيعفو عنه؟
0: لا.
3: وفديناه بابن عظيم؟
0: لا لا لا لا
3: ما كان يعلم؟
0: لا وده اليقين.
3: لا لا لا الله.
0: سيدنا علي
3: هو يعني هو في قرارات نفسي سيذبحه.
0: طبعا هذا امر الله.
3: لا حول ولا
0: قوه الله يعني لا سبحان الله. انا لا الانبياء لا لا لا يجادلوا ابدا في امر حتى ولو لم يفهموا. قلنا ان سيدنا موسى فرعون وهامان والجنود والجيش اضرب عصاك البحر. طب يقف شويه يقول عايزين نندم وقت ضرب البحر
3: نناقش
0: ضرب البحر ايه سبحان فنفس القضيه هو سبحان الله لما استنار بنور الايمان والايمان ملأ قلبه لما يجي امر الله سمع وطاعه لا يعرفه الا السمع والطاعه فقط ولذلك لم ياتي ذكر اي كلمه لامنا هاجر او موقف منها واحد صغير او كبير يقول لا انا تدخلت حتى في الحوار مش معنى كده انها شخصيه ملغاه دي اقوى شخصيه
3: طيب يعني سؤال اخر مع ذروه نتنفس حينما بلغ سيدنا ابراهيم مثلا من قبل قوم بانه سيلقى في النار قال من لجبريل منك فلا من الله فبلا لانه كان على يقين بان الله لن يخذله لما ربنا
0: سبحانه وتعالى او تبارك الله او لو احرقته النار هذا الاحراق بيد الله سبحانه وتعالى هو شهيد وعلى كلا الحالتين وهو لا يفكر هو سبحان الله فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب طالما أن الود يا رب صح بينه وبينك ناس من هؤلاء من الناس
3: يعني هو يعني حتى سيدنا إبراهيم ما كان في حسابي بأنه سينجو ينجو البأس يحترق
0: ولا
3: بأس أيضا
0: ولا تشغل باله
3: أصلا
0: ولا تشغل باله هو يشغل باله رضوان الله
3: ونعم بالله حينما كلف من قبل الله بأن يذهب بزوجه وابنه إلى هذا المكان البلقع
0: تمام
3: تركه وفي قرارة نفسه أن الله سيردهم إليه
0: لا لا لا لا وفي قرارة نفسه أنه وضعهم تحت العين الرقيبة الحسيبة التي ترعاهم أكثر من رعايته هو
3: وسيردون إليه
0: وهيجمع بهم سبحان الله سواء في الدنيا أو في الآخرة
3: طب ذبح سيدنا إسماعيل
0: نعم
3: النتيجة المرجوة بعد هذا هي في كلا الحالين يفقد ولده
0: لما أنجب سيدنا إبراهيم على كبر
3: نعم
0: احنا بالذات لما ننجب على كبر الولد الصغير هذا مدلل لأن الأب تاب وخلاص حتى يقول خلي بالك إيه أخواته يربوه لأن أحسن إيه الأب خلاص صار جدا كان جد فبالتالي يعني يكون حنون أكثر فكأن الملائكة تريد أن تقول ها إن الخليل سوف يشغل بابنه عن خليلة
3: يعني
0: نرجع بس الورا عشان إيه أرجع لك لإيه قضية طيب. يعني هو 86 سنة عندي طفل رضيع هذا يحبه امر طبيعي على
3: علاقة
0: وعلى كبر سبحان الله وبعدين لما يكون هذا الولد موجود خلاص الخليل سوف يشغل بهذا الولد كبر الولد خلاص لو هو صغير مات خلاص ملناش نصيب ليس لنا نصيب فيه لكن بلغ معه السعر يعني صار من العين والسمع والبصر لو كيان يعني
3: لما بلغ معه السعي
0: يعني كبر يعني
3: خلاص
0: يعني اصبح غلام يعني ممكن يسعى يروح يشتغل يروح يعمل يعني بيركب الفرس ويمتطي صحوه فراغه ويرمي ويذهب ويجي وبعد سنتين ثلاثه يزوجه يعني خلاص صار يعتمد عليه يعني واحنا دايما لما نكبر يعني يا ابني يعمل كذا يا ابني ما هو عايزين ان الاولاد لما يقول لك كبر فايده الاولاد ايه فكأن الملائكه تقول ها إن الخليل سوف يشغل عن خليله بإبنه وكأن كلمة الله تقول انظروا وعزتي وجلالي ما في قلب الخليل إلا خليله وهو أنا ليه تعال أعمل لكم امتحان صعب يا إبراهيم إيه ده حالك يبقى الخليل أين خلته ليه خد اللقب ده لماذا أخذ اللقب لأن خليله أمر والخليل هنا هو الله
3: ونعم بالله
0: فهو فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبح فانظر ماذا ترى ليس العجيب في تنفيذ امر الخليل امر الله ولكن الاعجب في صدق وصبر وتلقي اسماعيل للامر
3: صحيح
0: وكم من اولاد ربنا يبارك فيهم يعينون ابناء ابائهم على ايه على تنفيذ امر الله وكم من أبناء والعياذ بالله لا يعينون أبناء أبائهم على هذا الأمر
3: نعم
0: قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستزيدني إن شاء الله من الصابرين
3: فلما أسلم
0: نقفنا قال له يا أبا إن أردت تنفيذ أمر الله فشد وثاق أنا عايزك تربط يدي ورجلي
3: يحكم قيدة
0: لما قال كي لا تتطاير نقاط من دم فتلوث ثيابك وألقني على وجهي. ما احنا بنسمح قصة غريبة كان أسطورة. الأولاد يا ابني كوب ماء يقول له فصوات محمود حسن حسين شرب أبوك يقول رجل نسي أو سكت سبحان الله. وبعدين الأم وماذا أبو فلان ربنا يبارك فيهم. هذا الإنسان العظيم سيدنا إسماعيل يقول لما تيجي كمان تنفذ أمر الله ضعني على وجهي يعني ما تخليش على ظهري وانت هتذبحني
3: لما
0: كي لا ترى وجهي فربما تأخذك الشفقة فلا تنفذ في أمر الله.
3: لا إله إلا الله
0: عجيب يعينه وخذ قميصي هذا لأنه قاله مش معقول هتذبحني قدام أمي خذ قميصي هذا وأعطيه لأمي تتسلى به بعد ما راح أخذوا فين على طريق يسمى طريق التباش ما يقول احنا بنروح فيه في منى عند الجمرات. جاء عند الجمرة الصغرى وبعدين طلع له مين إبليس
3: فقدناه
0: والعياذ بالله الحمد لله رب العالمين يا ابن عباد الله نود ان نستخده دائما
3: يا رب ناخذ الدرس
0: بالذنب كيف نتصرف معه. طيب ادي ابراهيم الخليل الاب الملتع وادي الابن المحكوم عليه بالذبح وهذا هي
3: المودية
0: المودية قال له ايه شد حد شفرتك هذا الابن بيصعب عشان ما لا تطل الدعاء عشانك سبحان الله. جاء عند جمرة العقبة الصغرى وجاء له إبليس يا إبراهيم هل جننت يا رجل هل خرفت هل خرفت ألا تذبح ولدك تذبح فرجة كبدك هذا الولد الذي جئت به على الكبر هذا الولد لا يعوض
3: يغريه به.
0: سيدنا إبراهيم يكبر ويقذف إبليس بالحجارة لأن ظاهر له العيال لأن ده سيدنا إبراهيم
3: كان يراه
0: ربنا أراه ملكوت مش يغضيه إبليس سبحان الله فيغضيه الحجارة ويكبر. فإسماعيل قال له يا أبت يبدو المكان ده إبليس تعالى على المكان الثاني راح عند المكان الآن الجمرة الوسطى شوف الناس كانت حجة عظيمة إزاي
3: وسيدنا إسماعيل يقول لأبيه
0: يشجعه تعالى ده الشيطان بعد عليك بيعطلك عن تنفيذ أمر الله راح عند الوسطى جاء له إبليس سبحان الله يقلب الحب الحلو احنا نجي ايه نعمل سبع جمرات عند الصغرى وسبع عند الوسطى جاء عند جمرة العقبة الكبرى ضجت ملائكة السماء ملائكة خلاص
3: كاد ينفذ
0: خلاص بقى خلاص سبحان الله
3: هو لما اسلم
0: فلما اسلم كلاهما يعني مش ابراهيم بس
3: لا اسلم بمعنى
0: سلم امرهما لله في تنفيذ الامر وتله للجبين يعني
3: بالفعل شد وثاقه وقيده وتله للجبين
0: عدل على وجهه عشان لا يرى وجهه نعم. سبحان الله وتله للجبين وناديناه
3: من
0: الله بلفظ العظمة والقرار
3: وناديناه
0: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا انت صدقت الوحي انت نفذت ما أمر به وينزل جبريل حاملا الكبش من السماء
3: الفداء
0: الفداء ويضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم كان يفخر أنا ابن النبي الحي وننزل من في التاريخ من قصة سيدنا إبراهيم أحب أن أذكر قصة التاريخ الثاني بالمرة عند
3: والد الرسول عليه الصلاة
0: والسلام عبد الله نعم عبد المطلب ينام يوم فيرى رؤيا يا عبد المطلب احفر المضنونة قالوا هاتف كده قالوا وما المضنونة الهاتف ماشي استيقظ ثاني يوم يا عبد المطلب احفر بره قال وما بره ثالث يوم يا عبد المطلب احفر زمزم قال وما زمزم قال لا تخفر ولا تذم عند نقرة الغراب العاصم أبدا رؤية مش وضحت المعالم
3: لقصة القصة
0: ما قصة لغيره ماشي كده ناحية الكعبة وجد غرابا أعصم الغراب الأعصم الغراب اللي فيه ريشة بيضاء وده واحد في المليون في الغربان
3: سبحان الله قليل الوجود
0: يعني الغراب عنده ريشة بيضاء كده ده الأعصم فبينقر الرؤية راح جاب الفأس الحفر ده جنب الكعبة
3: زمزم كانت رودي مات
0: زمزم كانت رودي
3: هم كان بجوار الكعبة. الكعبة موجودة.
0: الكعبة موجودة خلاص.
3: لكن زمزم
0: نجي نرفع القواعد.
3: لا
0: كان زمزم طبرة طبرة. ف قريش اجتمع. ماذا تصنع عبد المطلب؟ قال لا أنا رأيت رؤيا لا بجوار الكعبة. نظر فإذا ابنه الحارث ليس إلا هو عنده ولد اسمه الحارث. نظر للسماء يا رب لو رزقتني من الولد 10 لذبحت واحدا تقربا منه حتى يكثروا حولي يدافعوا عنه. أنا عايز عزوة أنجب 10 كل ما يعني يعني خلاص أنا نعمل إيه أعمل إيه فنستهد نعمل قرعة. كل ما القرعة تيجي على عبد الله عشان يذبح
3: نذر
0: نذر نذر وكان يخاف من مسألة النذر
3: لابد أن ننفذ
0: وذلك النذر احنا نقول للمسلمين لا داعي للنذر بس إذا نذرت وجب أن توفي أنت ما حدش أمرك بالنذر
3: كما هو أم يخفف
0: كما هو
3: كما هو
0: كما هو هتذبح كذا اذبح كذا إلا إذا عجزت دي مسألة أخرى لأن الناس صيرته أنت فرضا نذرك الذي نذرت
3: نعم
0: صيرته فرضا
3: نعم.
0: المهم قال عبد المطلب يعني كيف طب تعالوا نتحاكم الى كاهنه الشام كاهنه موجوده في بلاد الشام معروفه اخذ 30 من قومه وركبوا الابل خرجوا راحوا الشام تهوا في الصحراء
3: لا اله الا الله هيموتوا
0: عطش المهم عطش الدماغ خلاص خلاص نحفر كل واحد قبره واللي يموت الاول ثاني سنه وبعدين الطيور هتيجي تعرف مكاننا ويستدل علينا قومنا وخلاص. عبد المطلب قال لا انا لا اعرف الا الامل انا سوف اغد السير من ياتي معي
3: فنهز ناقته
0: بركه في الارض فوقفت فاول وهي تقف تحت رجلها لنبع ماء قال عبد المطلب انت رجل مبارك تعال نعود الى مكه واحفر وسوف نعينك حفروا معاه فظهر الزمزم قصة الذبيح قالوا ضع 10 من الإبل لما أمام فداء عبد الله إلى أن وصلوا إلى 100 فنحر 100 فكان الرسول يفخر ويقول أنا ابن الذبيح
3: والد الرسول صلى الله عليه وسلم فدي ب100 من الإبل
0: نعم نعم
3: والذبيح الأول سيدنا إسماعيل
0: نعم نعم
3: فدي بكبش
0: نعم نعم ولذلك من البلح التاريخية في تاريخ أبي يوسف وصاحب أبي حنيفة الكبير كان قاضي القضاة ما شاء الله عليه علامة فقال لزوجته أنا ذهب لأصلي العيد أضحى بالناس في المسجد ولما أرجع إحنا يعني مش أفضل من بلال ضحى بديك ضحى فقراء هاتي الديك والضحية أو شيء أي ذبحة في بيته خلاص
3: نعم
0: راحت الزوجة هو راح يصلي تيجي تمسك الديك الديك يقفز على إيه
3: الجيران
0: جدران الجيران إيه القصة أصل أبو يوسف يذبحوا ديك مسكين غلبان علي المسلمين الجيران يبعثوا خروف يرسلوا خروف يرسلوا خروف رجع دي 13 خروف ما هذا ادخل الخير ده الكل لما ديك يقفز على بيت يبعثوا لنا خروف سبحان الله ديكوا ابو يوسف فدي ب 13 كبشه واسماعيل فدي بكبش واحد
3: سبحان الله سمى الله سبحانه وتعالى هذه القصه ان هذا لهو البلاء المبين
0: هذا هو الاختبار القوي الواضح لأن إنسانا مهما كان يؤمر بذبح ولده فيقوم على ذبحه
3: لكن لم يقل للابتلاء لا بلاء
0: هذا بلاء لأن هذا
3: صعب.
0: لا لا هذا بلاء لأنه فوق تصور البشر هذا فوق تصور البشر وهذا البلاء كما أن البلاء يمحق الكفر محقا فإن البلاء للخليل يمحق منه أي ذرة شك محقا فلا يبقى فيه إلا الخليل ونور الله.
3: لا إله إلا الله. أمة.
0: أمة. عشان كل حركة أمة. كل حركة تثبت لك كان أمة.
3: صحيح. يعني الضغوط على الزميل خضر عبد المطلب بالاتصالات كثيرة وجاءت أبغى البرنامج. نفرض لهم مقطب من غد إن شاء الله. بعد الحلقة إن شاء الله بعد الكلام مع
0: حضراتكم ندوا الإخوة والأخوات 10 دقائق ولا شيء إذا كان لهم تعليقات إضافات ما يعني
3: لكن يبقى أن تكون في نفس الموضوع موضوع البرنامج
0: ما هذا ما يعني هذا ما هذا ما نرجوه ولا يعني ليس كل ما يرجو الإنسان يعني
3: يدركه إن شاء الله ندركه هذه المرة بارك الله فيك من الابتلاءات التي ابتلي بها سيدنا إبراهيم أبوه، كان بالقطع يحز في نفسه ويضايق أن أباه ليس على ملته. فنود أن نلقي نظرة حول هذه القضية ولما ابتلي بها وكيف تصرف معه.
0: تعال إلى ألفاظ القرآن الكريم.
3: طيب على بركة الله.
0: واذكر في الكتاب إبراهيم.
3: واذكر لمن الخطاب؟
0: واذكر يا محمد
3: سيدنا محمد صلى
0: الله عليه وسلم. مريم تذكر واذكر واذكر واذكر، فجاء الدور على أبي الأنبياء. إنه كان صديقا نبيا، وهو من العجب. هو رسول الله
3: صحيح
0: صديقا نبيا

0: إلى هذه الإضافة.
1: هذه إضافة. هذه إضافة.
0: نعم.
1: اللي قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أظن إحنا حققنا أنه هو الذي وضع فن المناظرات.
0: صحيح.
1: تعال أنت
0: منطق.
1: أنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. تعبد ليه؟
0: هذه الثلاث صفات واجب توافرها في المعبود. السمع والبصر.
1: الله أكبر. وبعدين إيه؟ وأن يغني عبده. هذا الذي تعبده لا يراك ولا يسمعك ولا يغنيك. تعبده ليه؟
0: يعني دمر القضية من بداية.
1: هو اشتفها. ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. لم يصفه بجهل مركب.
0: والقلة أنت كافر.
1: لا لا لا ولا لا ولا
0: أنت غبي.
1: لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا أنت تماديت الحدود. أنت انتظر يعني مصيبة سوف تحل بك. لا.
0: قال حتى يا أبتي.
1: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. هي بالعام كده بالبلدي. أنا عالم وأنت جاهل بالعام كده. يعني كيف أصيغها؟ زغتها جت زي على لسان الخليل.
0: أني قد جاءني
1: من العلم ما لم يأتيك. مش إني قد جاءني العلم الذي لم يأتيك.
0: من
1: أنا أخذت جزء من العلم. الجزء ده أنت ما أخذته بس أنت ممكن يكون عندك علم تاني.
0: أي علم هذا يقصد؟ علم شرعي؟
1: طبعا. نعم. بس واحد يعمل القضية. أنا عندي شوية معلومات لم تأتي لك. وأنت ربما عندك معلومات ما أتت لك. بس أنا بوضح لك القضية. المعلومات اللي عندك الإله اللي أنت بتعبده لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. وانا جزء العلم الذي جاءني لم يأتيك انت.
0: هنالك اله يسمع ويبصر ويغني.
1: لا بس وانا عندي المعلومه دي. تمام. وبعدين ايه؟ وانت رايت انت لما انا وانا داخل النار خرجت منها كما كنت. يبقى اذا هو يسمع ويبصر ويغني.
0: ويوضح
1: الصور.
0: صحيح.
1: صح ولا لا؟
0: صح.
1: انا لما دخلت النار سمعني وابصرني واغناني وانقذني من النار. انت الهك. فوش الكلام. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. صراط مستقيم واضح ما فوش اعوجاج ولا سبحان الله ولا نتوءات ولا مرتفعات. واضح المعارف سبحان الله. يا أبتي لا تعبد الشيطان.
0: هو بعبادة الأصنام يكون عابدا الشيطان.
1: هو الأصنام هذه جاءت عن طريق عبادة الشيطان طبعا. صارم هذا بالعكس. عبادة الشيطان فيها زي عبادة الأصنام. وأنت تعبد الشيطان فيما يغويك. لأن الشيطان كيف يعبد؟ أنه ينحي الناس وينسي الناس عبادة الرحمن ويدخلهم على عبادة الشيطان. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هذا الإنسان في قمة الحلم والرحمة. مش أن ينزل عليك عذاب. أن يمسك عذاب. يمسك. هذه روح ابن بار.
0: هو هكذا مع أبيه فقط أم مع القوم كما سيأتي حينه في المناظرات.
1: مع كل الناس.
0: مع الكل هكذا.
1: طبيعة الخليل. إن إبراهيم لا حليم له. اللي خلاه يجادلنا في قوم لوط. وإن فيها لوطة. نحن أعلم من فيها. أنت عايز يحنن يعني يعمل استرحام لرب العباد سبحانه وتعالى. إن فيها لوطة. نحن أعلم من فيها. يعني عايز وديت.
0: لا.
1: يا أخي والله مثال بالضبط يعمل إيه أهلنا وفي في الفلاحين والصعيد وفي البدو كده. نرزقه بطفل كده يعني شكله مش ولا بده. بس دمه خفيف.
0: يخففه
1: ما شاء الله. بس البنت بس نشوف شعرها جميل ازاي. الله اي كويس. ده دليل على قلب مؤمن اللي هو يرى الحسنة الصغيرة فيكبرها. اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن.
0: هذا من الرحمن مش من الجبار.
1: الله اكبر.
0: من القهار.
1: ما هو اصلا لو قال القهار ان يصيبك عذاب.
0: يا الله.
1: انا مسك عذاب من الرحمن. حتى اختار اللي يعذب هو الرحمن.
0: رحيم.
1: والرحمن
0: رحيم من رحيم.
1: اكثر من درجه الرحيم.
0: الرحمن
1: لا لا لا ليه؟ لان الله رحمن الدنيا ورحيم الاخره. ليه؟ لان في الدنيا بيرحم المؤمن والكافر.
0: ورحيم
1: ورحيم. الملحدين اللي في الدنيا ده ياكلوا ويشربوا ولا ما ياكلوا ويشربوا؟ نزل عام المطر ولا لا؟
0: هذا رحمن
1: أم هذا رحمن؟
0: رحمن.

0: هذا رحمه.
1: طب رحيم؟
0: رحيم لا يرحم إلا المؤمن يوم القيامة.
1: يا الله.
0: كنت بتقولوا أن المجرور يجر بحرف الجر وبالإضافة وبالتبعية.
1: صحيح.
0: هذه في البسملة. باسم هي باسم هي باسم الله
1: الرحمن
0: الرحيم, الرحمن الرحيم. كلهم كل جر
1: الجر بالاضافه والتبعيه
0: صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: فده لما جه يحط في تبعيه المس حطها عند الرحمن وضعها للرحمن, ما قال ينتقم منك الجبار, ينتقم منك القهار المنتقم,
1: نعم.
0: المعز المذل, ها وارد وارد لا هي مسكها عذاب من الرحمن, تكون النتيجه ايه؟ فتكون للشيطان وليا. بعد ما تعبد الشيطان تبقى والي معه, تترقى في العباده يا تسهل يعني بس عايزه يعني المنحنى بتاعك يرتفع في الشر
1: يا لطيف
0: سبحان الله.
1: سلم يا رب.
0: شوف هذا كله مفيش كلمه نبيه
1: صحيح,
0: مفيش كلمه الا انها رحيمه, ولما تكلم عن العذاب جاب رحمه
1: رحمه,
0: ولما تكلم عن عذاب نفسه جاب صفه المس, ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. وابن القيم لو تعليق عجيب على تذكره, وتذكره وسائل ربنا ما لازم تذكره ايه؟ لانه كل واحد يتذكر شيء.
1: لا اله الا
0: كل واحد فينا يتذكر شيء. تذكره المتقين, واحد يتذكر قدره الله, واحد يتذكر رحمه الله, واحد يتذكر نعم الله, واحد كل واحد يتذكر المهم تذكره خلاص.
1: صحيح.
0: واذا مسهم طائف من الشيطان هي نفس
1: القضيه. لا اله
0: الا الله سبحان الله. نعم. يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال
1: أبوه آزر
0: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ يبقى بالله عليك دليل على كل الوحش حد سمعه ده كله إيه؟
1: حتى ما كلمه في نقطة مما قاله سيدنا
0: ولا إبراهيم. ولا
1: كيف يمسني عذاب يعني مثلا؟
0: هو خذ
1: أي علم جاءك؟
0: لا لا هو ليه؟ تعرف ليه؟ لأن الحجج دامغة لا يستطيع أن يرد عليها, فآخر ما يرد عليها أنه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم, يعني أنا ولا الكلام ده كله اللي أنت قلته ولا أنا أسمعه.
1: يعني المنطق على الاقل كان يقول سيدنا اي علم
0: يفند
1: جاءك تقول مدي انا من العلم.
0: تعال اقول لك لا ده الصنم ده انا اعبده يفيدني لا لا
1: ويبصر
0: مين قال لك انه ينزل على مين الرحمن الرحمن هذا سبحان الله.
1: اي علم جاءك
0: زي سهيل بن عمرو قال لا لا لا يا محمد من محمد رسول الله هذا ما عاهد عليه محمد في الصلح محمد رسول الله قال لو اعلم انك رسول الله ما قتلت ارتبطت بسم الله الرحمن الرحيم قال لا اعرف الا الرحمن ولا الرحيم
1: وده كده بسمك اللهم
0: ما بسمك اللهم الاب ولا كان سمع ولا طرف من طرف
1: غلف. قال اراغب انت عن ملتي
0: عن الهتي يا ابراهيم
1: اي الاصنام
0: طبعا ده انا اللي بصنعها هو هكذا يقول ان يقول ده انا يعني تقول احنا دافنين وسوى انا اللي عاملها
1: الهتي
0: انا اعل الهتي الهتي التي اصنعها
1: لا اله الا الله
0: والهتي التي اعبدها مفيش منطق
1: عجيب
0: الهه اصنعها ثم اعبدها
1: يعني لا منطق في المناظره
0: لا لا طبعا لا خلاص هو فقد المنطقيه
1: راغب انت عن الهتي راغب عن غير راغب فيه
0: راغب فيه اريد ارجو
1: اريد
0: راغب عن معرض راغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي من ايه من هذا الكلام الذي تقول والمنطق اللي تعملنا به ده لأرجو منك واهجرني مليا اتركني
1: أبدا
0: ما لا أريد أن أراك
1: لأرجو منك لم يكرر حكاية الإحراق
0: لا لا أرجو منك أنا مش عندي ما احنا اختيارنا أن النار دي لا تؤثر فيك لكن الرجل ممكن يأثر فيك شوية نجرب معك وسيلة تعذيب أخرى
1: نعم
0: أنت يا مسلمين إرهابيين فضل المسلمين دفعوا لا احنا مش ارهابيين لسنا ارهاب لا علاقه الاسلام بالارهاب طيب احنا نعمل لكم شرق اوسط جديد لا احنا مش عايزين شرق اوسط طب خلاص في شرق اوسط كبير لا مش عايزين شرق اوسط فكنت هي نفس القضيه انت مش عايز نار نجيب لك الرجل مش عايز الرجل
1: اهجرني
0: انا انا انا هنخترع لكم ايه بالظبط كده هؤلاء احفاد ابليس يا ابني والله
1: لا ارجو منك هنا تكلم عن نفسه هو
0: لا ارجو منك خلاص
1: انت ليس لا ارجو منك
0: لا لا لا لا لا لا, لا, لا ارجو منك انت جاي تدعوني انا لا ما هو خصصته
1: ده على ما قالوا حرقوه
0: حرقوه ده عشان ايه عشان كان ضد القوم كلهم ده جاي هو يرى ان ابراهيم يهز عرش الهته انت بتهددني انا بالاله التي اعبدها انا هرجمك
1: يعني هنا خص اباه بدعوه خاصه
0: ولذلك
1: سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صنعها
0: لا لا هو ده السبب طبعا استأذنت أن أزور قبر أمي فأذن لي واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين لو أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لحليم أول منيب.
1: عن موعدة، أي موعدة؟
0: عن توقيت معين لما قال إيه عن موعدة، يعني عن لعل وعسى.
1: عن وعد.
0: عن وعد. لا لا لا، لعل وعسى أن وقت معين يدخل في الإيمان أو غيره. ولاحظ أن من يرجم بالحجارة هو أسوأ الناس عند الله. زي قوم لوط، زي الطير الأبابيل.
1: ولذا في عقوبة الزنا.
0: ولذا نفس القضية.
1: لأرجو منك
0: وهجرني مليا لا أريد أن أراك أبدا أبدا خلاص سبحان الله. يا مريد يقول له خلاص يا عم في إيه؟ أنا بلغت كلمتين. قال سلام عليك.
1: لا إله إلا الله.
0: سلام عليك. سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. كان محتفيا بي في كل وقت. ما طردني من بابه. وما ردني من جناب أبدا سبحان الله.
1: لكن هنا سأستغفر لك ربي لم يقل سأدعو لك ربي أن يهديك أن يرشدك إلى طريق مستقيم. سأستغفر وكأنه علم أن أباه لن يدخل في ملته تماما.
0: سأستغفر إلى أن يؤذن وما كان استغفار إبراهيم مهمة أن أستغفر لك لأن تقول كلام عجيب.
1: هو أبوه كده يعني أبو سيدنا إبراهيم دخل في السفاهة ومن يعرض عن ملة إبراهيم
0: طبعا طبعا
1: إلا من
0: الله سبحان الله إلا من وأنت عايز سفاهة أكثر من الكفر. إذا كان المسلم المبذر بسميه سفيه فقير ويدخن تقول أنت سفيه والله وعن طزة حاجة صعب صعب الله مستعان.
1: لا ولا بالله
0: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله خلاص أنت يبدو لأن سيدنا وصلت الحجة إلى نهايتها أنتم تعتزل وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي
1: وأدعو ربي بماذا؟
0: أدعو ربي بأن يختم لي بالخير. أدعو ربي بأن ينشر الإيمان، أن ينشر التوحيد، أن ينشر الإسلام، أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا.
1: لم يأتي ذكر سيدنا إسماعيل.
0: نعم
1: لم يأتي ذكر سيدنا إسماعيل.
0: سيدنا يعني إسحاق ويعقوب هذا الدعاء جاء بعد أن أنجب إسماعيل. هو دعا هنا
1: بعد إسحاق ابن سيدة سارة
0: ويعقوب حفيدها. ما هو إسحاق جاب يعقوب.
1: من
0: إسحاق ما هو.
1: هي أنجبت إسحاق ويعقوب.
0: لما دعا لا هي أنجبت إسحاق وإسحاق أنجب يعقوب. ما هو الراجل لما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيها الكريم يا ابن الكريم قال لا الرسول إنما الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم
1: يا الله وكان يقول الرسول يا الكريم ابن الكريم
0: لا دخل عربي قال أيها الكريم يا ابن الكريم قال لا إنما الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم
1: أربعة.
0: يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم
1: الله
0: وفي المقابل شوف عشان ترى لما في المعراج لما سلم على موسى وتركه بكى موسى وأشهش قال ما يبكيه يا جبريل قال يقول هذا الغلام الذي جاء من بعد له سواد أكثر مني وله عدد ضخم من الناس يعني وله مؤمنون وله من المؤمنين أكثر عددا من أمتي هذا من باب التنافس ده جاي من بعد وبعدين سبحان الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه يأتي يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلات ويأتي النبي وليس معه أحد
1: لا لطيف
0: حتى أرى سوادا فأقول هؤلاء أمتي يقول لي ربي يا محمد هؤلاء أمة موسى وأنظر إلى الأفق في المشرق فأرى سوادا وأنظر إلى النار فأرى على الأفق سوادا هؤلاء أمتي أعرفهم بآثار وضوهم غرا محجلا اللهم احشرنا في
1: يا رب يا رب, رب يا رب يا رب
0: يعني هذا المثال من دعوات الى الله سبحانه وتعالى لو سلكناه بالله عليك
1: الدرس المستفاد هنا
0: الله اكبر الله اكبر الله اكبر اولا كلنا دعاء عشان نتفق الاول
1: كلنا
0: كلنا دعاء اما مش كلنا مفتين
1: نعم
0: يعني
1: من المفروض ان يكون كلنا دعاء.
0: من الواجب ان يكون بالضبط كده. اما تبرز من كل فرقه منا من كل طائفه منا فرقه عشان يتفقهوا في الدين يبقى اصيروا علماء. لكن كلنا دعاء بسلوكنا بلغوا عني ولو ايه. الانسان في سلوكه مع زوجته مع اولاده مع جيرانه في عمله كلنا دعاء خلاص. واياك ان يكون واحد منا فتنه للذين كفر. لان باي عمل لو انا خنت الرجل الاجنبي الذي ليس على ديني هيتهم من يتهموا ديني خلاص. يبقى انا اصبحت ثغره واصبحت فضيحه امام هؤلاء واصبح الاسلام يفتضح. وهذا هو الدين الذي يخرج ايه نصابا او او او او محترف او محترف او محتال او محترف سرقه. سبحان الله. الـ الـ الامر الثاني ان الرزق في الدعوه. انا اهيب بالامهات بالذات في البيوت. صليت. طيب الولد وهو عنده 7 سنوات هو يصلي خوفا. عنده 15 عاما او 20 سنه
1: فيضربها ولا يصلي ولن يصلي في الشاكله
0: فدي مصيبه. هيعاند
1: تحببه
0: انا مش هصلي طالما انت لان هي سبحان الله ما هو في مصيبه. هو يرى اباه الذي صلي فيرى الاب ده الايه الصراف اللي بيعطي واللي بيضحك في روحه هو عايش مع الاولاد 10 دقائق ذاكر ما شاء الله سمعت اخر نكته قلت شوف ابويا ده مو لطيف. الثانيه ايه ذاكر صلي عملت اسنانك ما تتكلم ما تعليش صوتك اسكتي ابوك يا الله. طب ما بالله عليك ما دي برضه حركه ما مش ولا بد يعني. زور الناس احزاب في البيوت فقضيه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى عايزه هذا الدين عايزه هذا الدين. يا ابتي يا ابتي يا ابتي لهذا الدين. وبعدين دايما انا اعظ الاباء والامهات مش كل لحظه يدعو. انا ممكن ادعو بالكلمه وخلاص ممكن ادعو بالعمل بس خلاص بعمل معين واسكت بس خلاص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تجده يحفر الخندق ما هذه عمل ولا نقول عليكم ان تقوموا بحفر ابدا هو مجرد ماسك سبحان الله. ولذلك لما في الخندق شوف المحن والمنح كان يربط حجرا على بطنه من شده الجوع صلى الله عليه وسلم. فلما وقفت صخرة أمام الصحابة أمسك الفأس أو المطرقة وسمى الله وحده وسمر وضربها فطار ثلثها. قال الله أكبر رأيت قصور الشام. ده محاصر. ثاني ضربة رأيت قصور اليمن. ثالث مرة رأيت فارس والروم قصور فارس والروم. فالمنافقين يقول عجبا الواحد منا لا يأمن على نفسي أن يذهب للخلاء وهذا يقول كذا وكذا. هذا لم يرى هذا رأى بعين البصر. أما صلى الله عليه وسلم يرى بعين البصيرة. فالإنسان يكون عنده هذه الهمة في الدعوة ما تقاسي يقول ايه لسه أقول ابن عمي صلي ولا بنت عمتي.
1: لكن هنالك الآن في هذه الأيام من هو على شاكلة أبي سيدنا إبراهيم.
0: ايوه اللي هو ايه اللي هو قضيه اس ما فيش كلام من ده. الدين ده يودينا في داهيه ما تربطوش كل شيء بالدين. اركنوا الدين على جنب نحو الدين جانبا خلينا نشوف حياتنا. نحن اعلم بامور دنيانا. لو ابو بكر ما كانش عنده قنوات تلفزيونيه وعمر ما كانش عنده انترنت
1: ومن يتكلم في الدين اهجرني ماليا يهجر
0: يهجر
1: كلام سيدنا ابراهيم
0: ويصير فيروس يعني يحذر الناس منه.
1: هذه صورة مطابقة لآزر.
0: لكن
1: نعم.
0: هل فت فيروس آزر في قلب الخليل إبراهيم؟
1: لا.
0: يبقى الدعوة لمن نحن نقول ماذا؟ نقول أيها الداعون إلى الله أيها المسلمون في كل مكان لا يفت في عضدكم أي فيروس أو أي ميكروب في هذا العالم يوقفكم عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
1: ونعم بالله. نعم. ولا سيما ان الغلبه كانت لسيدنا ابراهيم.
0: وضعت اعلام النبوه وضعت اعلام الحق وصار رمزا يحتذى في الخله وفي النبوه وفي الدعوه وفي الحلم وفي الرساله وفي هدايه الناس. لذلك نحن نصلي عليه في كل صلاه.
1: عليه وعلى نبينا محمد. شكرا لفضلاتكم وعلى هذا اللقاء ونلتقيكم في الحلقه القادمه
0: ان شاء الله رب العالمين.
2: أحبتي في الله وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، ذكرت لكم في الدرس السابق أنه قد انتهت أسماء الله الحسنى التي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أسماء الله الحسنى كثيرة جدا، والتي وردت في القرآن الكريم تزيد عن بضع المئات من الأسماء. سألقي على مسامعكم بعض هذه الأسماء التي لم ترد في حديث رسول الله: الأحد، المعطي، الحنان، المنان، الرب، المطعم، المدبر، الشافي، الستار، المحيط، القديم، المسخر، الجاعل، الكافي. إن شاء الله تعالى سنأخذ بعضا من هذه الأسماء التي يمكن أن نستفيد منها فائدة كبيرة مع الدرس 85 من دروس أسماء الله الحسنى. والاسم اليوم الستار، وهو من أحب الأسماء إلى المؤمن. الستار اسم من أسماء الله الحسنى، وهو اسم زائد على الأسماء 99 المشهورة. الستر في اللغة ما يستر به اسم، وجمعه أستار، وستر الشيء أخفاه فانستر، إن ستر مطاوع، من ستر ينستر، إن ستر قبل أن يستر. تستر أي تغطى. الستر هو الحياء، الستر هو الحياء. يقال: ما لفلان ستر ولا حجر، لا حياء ولا عقل. الستر هو الحياء. فلان لا يستتر من الله بستر، أي لا يستحي من الله بنوع من الحياء. والستر هو العقل، من كان عقله برأسه تصرف بحكمة فحجب عن الناس مغيبته. الستر الحياء، والستر العقل. والستارة ما يستتر به من شيء كائنا ما كان. وفي الحديث الشريف: أيما رجل أغلق بابه على امرأة وأرخى دونها استاره فقد تم صداقها. انتبهوا، إذا الإنسان خطب وقد كتب العقد وزار خطيبته وأغلق الباب وأرخى الستار ثم أراد أن يتنصل من هذا الزواج، وجب عليه المهر كاملا ولو لم يدخل بها. دققوا: أيما رجل أغلق بابه على امرأة وأرخى دونها إستاره فقد تم صداقها، وجب صداقها. إذا الإنسان عقد عقده على امرأة ولم يدخل بها يجب عليه نصف المهر، أما إذا دخل بها وجب عليه كل المهر، أما إذا
2: عقد عقده عليها وزارها وأغلق الباب وأرخى الستر، لو لم يدخل بها وجب المهر كاملا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فلان هتك ستر فلان، أي أطلعه على معايبه. والاستتار الاختفاء، وفي التنزيل لم نجعل لهم من دونها سترة. الآن دخلنا في الموضوع، الستار في حق الله تعالى كثير الستر لعيوب عباده. الستار صيغة مبالغة، ستر يستر، ساتر ستار. الستار صيغة مبالغة، يعني كثير الستر أو شديد الستر، يعني مهما تكن الأعمال مشينة، إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. يعني إذا جاء اسم الله مبالغا به، المبالغة على نوعين، كمية ونوعية. يعني الله غفار، يغفر مليون ذنب ويغفر أكبر ذنب. إذا استخدمنا صيغة المبالغة في أسماء الله الحسنى، فالمبالغة على نوعين، مبالغة نوع ومبالغة عدد، مبالغة نوع ومبالغة عدد. الستار في حق الله تعالى كثير الستر لعيوب عباده. سبحان الله، الإنسان من شأنه، الإنسان العادي، أن يظهر القبيح ويخفي المليح. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم إني أعوذ بك من جار سوء إن رأى خيرا كتمه، وإن رأى شرا أذاعه. اللهم إني أعوذ بك من إمام سوء، إن أحسنت لم يقبل وإن أسأت لم يغفر. لذلك لما قالت له زوجة القاضي شريح، قالت له: أما بعد فيا أبا أمية، إنني امرأة غريبة لا أعرف ما تحب ولا ما تكره، فقل لي ما تحب حتى آتيه وما تكره حتى أجتنبه. ويا أبا أمية، لقد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وكان لي من رجال قومي من هو كفء لي، ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فاتق الله في وامتثل قوله تعالى: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قعدت، قال: فألجأتني إلى أن أخطب، قلت لها: أما بعد فقد قلت كلاما إن تصدقي فيه وتثبتي عليه يكن لك ذخرا وأجرا، وإن تدعيه يكن حجة عليك، أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا. الشاهد: وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. أخواننا الكرام، من أرقى صفات المرأة المؤمنة أنها ستيرة. الإنسان ببيته أحيانا بيغضب، أحيانا بيكون ما في معه مال، يأكل أخشن الطعام، أحيانا ينضغط من الخارج فينفجر في الداخل. المرأة المؤمنة لا تفضح زوجها، لا تنشر قصصه بين الناس، لا تعطي الناس أسوأ صورة عن زوجها. المرأة المؤمنة ستيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها، أكرهها. لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق ببأس

عيوب. الآن أدب الإسلام يدعو المؤمن إلى أن يستتر ولا يجاهر بالمعصية. كلكم يعلم أن هناك عاصي وأن هناك فاجر. العاصي مثلا الذي يفطر في رمضان. من هو الفاجر؟ الذي يفطر في الطريق أمام الناس. إذا جاهرت بالمعصية فالمجاهر فاجر، والفاجر لا غيبة له. الفاجر ما له غيبة لأنه لا يستحي بهذه المعصية، هو يذكرها للناس، هو يري الناس معصيته. وقد ورد أن إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا. نعم. طيب، على من يقع حد الرجم في الفقه؟ على الزانية؟ لا، يقع على زانية فاجرة استطاع أربعة رجال أن يروها وهي تزني، معناها لا تبالي. حد الرجم ليس على الزانية المحصنة فحسب، بل على الزانية المحصنة التي تمكن أربعة رجال من أن يروها وهي تزني. ما اسمها إذن؟ فاجرة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. هل من فساد أشد من أن يزني محصن بامرأة محصنة؟ جهارنا من أن يزني رجل محصن له زوج وأولاد بامرأة محصنة لها زوج وأولاد جهارا، حتى تمكن الشهود من أن يروها وهي تزني. إذن إذا بويتم بالمعاصي فاستتروا. وقد نعى القرآن الكريم على الذين لا يستترون من غيرهم أو من جوارحهم، فقال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقهم أول مرة وإليه يرجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين. أيها الإخوة، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام استأجر أجيرا فرآه يغتسل عريانا لا يستتر بستر، فقال له عليه الصلاة والسلام: خذ أجارتك، لا حاجة لنا بك، إني أراك لا تستحي من الله. خذ أجارتك، لا حاجة لنا بك، إني أراك لا تستحي من الله. بالمناسبة، الإسلام أمر بالتستر في مواضع، منها التستر عند الغسل وعند اللقاء الزوجي وعند قضاء الحاجة. أنا حدثني صديق ذهب إلى بلد شرقي ممن يؤمن بأنه لا إله سابقا، إلى جامعة من أضخم الجامعات، وكان أحد طلابها. دورات المياه في هذه الجامعة بهو كبير جدا، يتسع لمئة دورة مياه بلا ستر. كل الناس يقضون حاجاتهم أمام بعضهم بعضا. أدب الإسلام ينبغي أن يستتر الإنسان في مواضع، عند الغسل وعند اللقاء الزوجي وعند قضاء الحاجة.
وقد روى أبو داود والنسائي وأحمد

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي ستير. ستار وستير، فعال وفعيل. إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. فالإسلام كل الإنسان كلما اقترب من الإيمان يزداد تسترا، وكلما تفلت من قواعد الشرع يقل تستره. الآن ممكن إنسان يسافر من بلد لبلد بقنطال قصير، ممكن يخرج من البيت، يعني في مظاهر تتفشى في مجتمعاتنا طبعا جاءتنا من الغرب. ممكن إنسان يخلع معظم ثيابه ويقوم بعمل. وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين الذين لا يستثيرون. أليس في بيوت المسلمين الفتيات الشابات يقمن بثياب رقيقة أمام إخوتهن، وهناك إخوة يقومون بثياب داخلية أمام أخواتهم وأمام أمهاتهم وآبائهم؟ هذا التبذل في البيت فيما بين الإخوة وفيما بين الأخوات وفيما بين الإخوة والأخوات وفيما بين الآباء والأبناء والأبناء والآباء والبنات والأمهات، هذا مخالف للشرع. كلما ازداد إيمانك ازداد التستر، وكلما بعد عن الإيمان تفلت من الستر. وإن من المجون أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويكشف هو ستر الله عليه. من أخطر الأعمال أن يحدث الناس بعضهم بعضا بما لا ينبغي أن يحدثوا. الأسرار الزوجية أسرار مصونة لا ينبغي أن تشيع. في أكثر من مجتمع يتحدث الأزواج عن زوجاتهم وعن لقاءاتهم، وتتحدث الزوجات عن أزواجهم وعن لقاءاتهم، وهذا من أكبر المعاصي، لأن هذا ينبغي أن يبقى سرا بين الزوجين. ذكرت لكم سابقا أن امرأة تعمل في الفن في بلد غربي سئلت، حقيقة امرأة فاسقة فاجرة لكنها تكلمت بصدق، سئلت عن شعورها وهي على خشبة المسرح. أنا حفظت كلامها لأنه دقيق جدا. قالت: إن شعوري شعور الخزي والعار، وهو شعور كل امرأة تعرض مفاتنها على الناس. إن الحب يجب أن يبقى بين الزوجين وفي غرف مغلقة. وفي غرف مغلقة، يعني موضوع الستر. أنا أشعر كلما تفلت الناس وكلما اقتربوا من الغرب وكلما تغذوا بالثقافات الغربية التي تأتيهم عبر الصحون التي على السطوح، كلما تفلتوا من ثيابهم في بيوتهم، وكلما تفلت الإنسان من ثيابه كان هناك احتمال الانزلاق. والذي لا نعرفه إطلاقا بدأنا نعرفه. بلادنا والحمد لله لا تعرف ما يسمى بزنا المحارم، يعني أخ وأخته وأب وابنته وأم وابنها، لكن بدأت تظهر هذه الحالات، والكلام مؤلم جدا. بدأت تظهر هذه الحالات في بلادنا، حالات زنا المحارم أصبحت موجودة بسبب، يعني حينما يأمر الشرع الحنيف ألا تظهر امرأة على أختها فيما فوق الركبة، هذا هناك حكمة بالغة. حتى بين الأخوات، حتى بين الأم وابنتها، بين البنت وأمها هناك حدود. أما إذا رفعنا الحدود ربما انزلق الناس إلى ما هو
إلى ما لا يحتمل. أنا رجل والله أيها الإخوة حدثني وهو يبكي، قلت له خير إن شاء الله، قال لي ابنتي في البيت، طبعا تركت بيت زوجها لمشكلة بينه وبينها، وابني في البيت أيضا هناك مشكلة بينه وبين امرأته. فجأة بدأت ابنتي تتألم من بطنها، أخذتها أمها إلى الطبيب فطلب منها فحص حمل، فإذا هي حامل من أخيها، هي متزوجة وأخوها متزوج، وقد حملت منه. طبعا حينما علم المسؤولون بالأمر أودع الابن في السجن والبنت في السجن. هي مصيبة، هذه مصيبة من أكبر المصائب. إذا في تفلت، في تسيب، في تكشف، الشرع ليس قيودا لحرية الإنسان ولكنه ضمان لسلامته. تماما كما لو كنت في مكان ورأيت لوحة كتب عليها انتبه حقل ألغام، هل تعد هذه اللوحة تقييدا لحريتك أم ضمانا لسلامتك؟ إنها ضمان لسلامتك. أنا لا أتكلم من فراغ، بحكم عملي في الدعوة إلى الله تأتيني قضايا كثيرة، قضايا زنا المحارم وردت بشكل غير معقول. زنا المحارم إنه في تفلت، أنا ذكرت لكم أن أحد خطباء دمشق ألقى من على منبر النبي عليه الصلاة والسلام خطبة ذكر فيها ما يلي، قال: جاءني رجل وحدثني بمشكلة وقعت في بيته ورجاني أن أعرضها على الناس من على المنبر لأنها وقعت معه. ما الذي حصل؟ أنه يتابع بعض المحطات الغربية من خلال هذا الصحن المشؤوم، ظهر منظر لا يحتمل فأدار المحطة على محطة أخرى، الابن حفظ رقم المحطة. قال هذا الرجل: الساعة الثانية ليلا سمعت أنينا، فاستيقظت فإذا ابني فوق بنتي وابني الآخر فوق بنتي الأخرى في غرفة الجلوس. قال له: معي صارت هذه، اذكرها على المنبر. أنا أقول هذا الكلام لأنه في هناك أخطار بدأت تهدد المسلمين إذا ما في تصور، لأنه أكبر شيء ممكن الإنسان يجره إلى معصية موضوع النساء، موضوع المال، ذكرت هذا من قبل. نعم.

وفي حديث مسلم رحمه الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. يعني إذا الله عز وجل تفضل بستره على عبد في الدنيا فإن هذا الستر يستمر إلى يوم القيامة. وروى أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أصاب شيئا في دنياه فستره الله فأمره إلى الله وهو الكريم الرحيم. دققوا أيها الإخوة، لو أن إنسان اقترف معصية ليس مكلفا إطلاقا أن يبلغ عن هذه المعصية أحدا، ما دام لم يدري به أحد معنى ذلك أن الله أسبل عليه ستره. ويقترف معصية كبيرة حينما يصبح نفسه. واحد قال بعهد النبي من له سؤال قال: إنني نؤوم يا رسول الله. فقال عمر: ويحك، فضحت نفسك. قال: دعه يا عمر، فضوح الدنيا خير من فضوح الآخرة، اللهم أذهب عنه النوم إذا شاء. فإذا الإنسان اقترف شيء ليس مكلفا شرعا أن يبلغ عن نفسه، ما دام لم يدر به أحد معنى ذلك أن الله أسبل عليه ستره. فإذا فضح نفسه كأنه ارتكب معصية جديدة، هذا حكم شرعي، أنت لست مكلفا أن تفضح نفسك ما دام الله قد سترك. شيء ثاني، لو لم تكن ممن يكلف بتنفيذ أمر الله، إنسان عادي أنت وإنسان اقترف معصية أمامك، لست مكلفا أن تبلغ عنه. أما الإمام إذا بلغه أنه انتهك حد من حدود الله فلا عفى الله عنه إن عفى. الإمام شيء والمؤمن شيء، المؤمن ليس مكلفا أن يفضح نفسه ولا أن يفضح غيره. أما الإمام إذا بلغه أن إنسانا قد اقترف حدا أو اقترف ما يوجب الحد فلا عفى الله عنه إن عفى. لذلك ورد في صحيح مسلم ورد في البخاري: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وهذا الذي بلغ عن إنسان يزني بلغ النبي، قال عليه الصلاة والسلام: ألا سترته ولو بثوبك فكان خيرا لك. حكم شرعي، ألا سترته بثوبك فكان خيرا لك، يعني ليس القصد أن تقطع الأيدي ولا أن يجلد الناس، القصد أن تكون الحدود الشرعية رادعة للمسلمين. لذلك حينما يطالب الشرع بأربعة شهود رأوا حالة الزنا رأي العين، هذا شرط شبه تعجيزي، الهدف منه أن يكون هذا الحد رادعا لا أن يكون مطبقا، رادعا. ومما يدل على محبة الله الستار لإخفاء الذنوب والمعاصي قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني هذا الذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ماذا فعل؟ ما فعل شيئا إلا أنه تمنى أن تشيع هذه الفاحشة. معنى ذلك هو في خندق المنافقين، لو كان في خندق المؤمنين لآلمه هذا الأمر أيما إيلام. لمجرد أنه رضي أو تمنى أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا معنى ذلك هو ليس مؤمنا. إن تصبك حسنة
تسؤهم وإن تصبهم سيئة يفرحوا به. قال ابن كثير: هذه الآية تأديب لمن سمع شيئا من الكلام السيء فقام بذهنه منه شيء وتكلم به. سمعت قصة لا تليق بمؤمن، لا ينبغي أن تروجها، لا ينبغي أن تنقلها، لا ينبغي أن تفرح بها. إن فرحت بها فلست مؤمنا، وإن روجتها فقد سببت فتنة لا يعلم إلا الله متى تنتهي. أحيانا خطأ بسيط قد ينتهي بجريمة. أنا ذكرت لكم يعني أحد المخابر تحليل، إنسان جاء بعينه هو في مشكلة بين أب وابنته، شك بابنته، فطلب تحليل. فالموظف في هذا المخبر وقعت منه العين فانكسرت، فخاف من سيده فكتب إيجابي، الحمل إيجابي. فلما جاء الأب مساء تلقى النتيجة الإيجابية فذهب وقتل ابنته، قتلها مع أنه النتيجة غلط، البنت بريئة. فهؤلاء الذين يسمعون قصة لعلها كاذبة، قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة لعلها كاذبة، إذا نقلها وروجها من أدراك قد تقع جريمة من أجلها. قضايا الأعراض خطيرة جدا. فلذلك هؤلاء الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات عليهم أن يرجموا أن يجلدوا 80 جلدة، وأن يفقدوا حقهم المدني فلا تقبل شهادتهم أبدا لعظم حق المرأة المؤمنة على الله. هناك معنى آخر ذكره بعض العلماء، وهو أن الذي يفعل شيئا قبيحا يتحدث الناس به كأنه أراد أن تفشو الفاحشة في الذين آمنوا. ألم تسمعوا بالقول: رحم الله عبدا جب المغيبة عن نفسه؟ الآن في معنى آخر، إنسان فعل فاحشة والفاحشة انتقلت وشاعت وسرت بين الناس، ما الذي حصل؟ أن هذا العمل القبيح شاع بين الناس، وكلما شاعت الفواحش استمرأها الناس وأقبلوا عليها ولم يروا بها شيئا خطيرا. أيضا هذا المعنى آخر. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. يعني في أشخاص سبحان الله همهم تتبع العورات، قنص الزلات، همهم أن يصطادوا في الماء العكر، أن يبحثوا عن زلة فيشيعوها. هؤلاء يتتبعون عورات الناس. من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر داره.

0: وقد قال عليه الصلاة والسلام حينما أمر أن يستر الإنسان ذنبه قال عليه الصلاة والسلام استر على نفسك وتب. وفي حديث الدعاء اللهم استر عورتي. أيها الإخوة، أعتقد أن المؤمن الصافي حينما يسمع قصة ويكتمها يشعر بسعادة لا يعلمها إلا الله. هو النفس بتميل للفضائح، الإنسان بميل يضحك الناس. سمعت فلان شو سوى، عرفت فلان ليش طلق زوجته، عرفت فلان لما صاحب فلان كيف خانه بزوجته. هذه قصة ممتعة يحب الناس أن يروها في مجالسهم. دائما التكليف يتوافق مع طبع الإنسان، التكليف يتناقض مع طبع الإنسان، لكن الفطرة تتوافق مع التكليف. لما الإنسان بنفذ أمر الله عز وجل يشعر في البداية بمجاهدة، أما حينما ينتصر على نفسه ترتاح نفسه. فالتكاليف سماها الله تكاليف لأنها ذات كلفة. أما الأعمال الكاملة والصالحة تتوافق مع الفطرة، فالتكاليف تتناقض في البداية مع الطبع المتعلق بالجسم، وتتوافق في النهاية مع الفطرة المتعلقة بالنفس. لذلك المستقيم مرتاحة نفسه، لعل جسمه يتعب أما نفسه مرتاحة. من الأدعية المتعلقة باسم الستار اللهم أنت الحليم الستار وأنت عالم الغيوب والأسرار. أمد إليك يدي تحت ستار الليل وقد مد الليل أستاره، ومددت لعبادك يد الحليم الغفار. فاستر اللهم عورتي وامحو حوبتي وآمن روعتي وشد من عزيمتي، فإني أستحيي منك وأنا في الدنيا تشغلني عنك، فكيف بحال يوم لقائك يا غفار الذنوب وستار العيوب. لضعفي أمام قوتك وعجزي أمام قدرتك، أسألك العفو والصفح والمغفرة والرضوان يا ذا الجلال والإكرام. أخواننا الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الاسم الستار يعني مبدأ لنا. بقدر ما تستطيع طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. موضوع الستر أحد أخلاق المؤمن الأساسية، والله عز وجل هو الستار. الإنسان يعني إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. وربنا عز وجل يظهر الحسن ويخفي القبيح، والإنسان المؤمن يقتدي أو يتخلق بأخلاق الله ويقتدي برسول الله، والإنسان الكافر والعاصي يبحث عن العيوب ويخفي الصفات الطيبة في الإنسان. قناص حينما يعثر على خطيئة كأنه عثر على كنز ثمين، يأخذها ويفضح بها وينشرها في الناس. فأنت مؤمن معنى ذلك أنك ستار. مؤمن تستر على إخوتك أخطاءهم، حتى النصيحة إن كانت أمام ملأ كانت فضيحة. لا تكون نصيحة نصيحة إلا إذا كانت بينك وبين أخيك. فالإنسان إذا حب ينصح يجب أن يختار الوقت المناسب والمكان المناسب. أما إذا نصح أمام ملأ ربما انقلبت النصيحة إلى فضيحة وابتعد عن اسم الستار. والنبي قال تخلقوا بأخلاق الله، تخلقوا بأخلاق الله. يعني أيام بصير خطبة وهذه الخطبة تفسخ، تلاقي معظم الناس بيتكلموا شي كان وشي ما كان حتى يبرروا انسحابه من هذه الخطبة. ما كان ينقصهم لو قالوا كلاما موجزا، ما في نصيب والله، والله أحسن من الناس ما في نصيب. يعني في مثلا مطالب لا نقوى على تحملها فقط. لا تدخل بالأعراض وبالأخطاء، فكلما الإنسان ارتقى يظهر الحسن ويخفي القبيح، وكلما هبط يظهر القبيح ويخفي الحسن. ودائما وأبدا دعوا في أذهانكم هذا القول: تخلقوا بأخلاق الله. الله عز وجل ستار، وستار صيغة مبالغة تعني أنه كثير الستر نوعا وكما، وكلما كنت أقرب إلى الله كنت أكثر سترا على إخوانك. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الرضا والرضوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وهل هناك أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني. ويأمر سبحانه برفع الحجب فيرون وجهه الكريم. الرضا والرضوان.

0: الرضا والرضوان.
1: قال ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان: وقد أجمع العلماء قاطبة من أهل الحديث والفقه والأصول واللغة والنحو وغير ذلك على ثقة الإمام الشافعي وأمانته وعدله وزهده وورعه وحسن سيرته وعلو قدره وسخائه.
2: إذاعة القرآن الكريم تقدم ديوان الإمام الشافعي.
3: تذلل واستغاثة
4: بموقف الذل دون عزتك العظمى، بمخفي سر لا أحيط به علما، بإطراق رأسي باعترافي بذلتي، بمد يدي أستمطر الجود والرحمة، بأسمائك الحسنى التي بعض وصفها لعزتها يستغرق النثر والنظمة، بعهد قديم من ألست بربكم، بمن كان مجهولا فعرف بالأسمى، أذقنا شراب الأنس يا من إذا سقى محبا شرابا لا يضام ولا يظمى.
3: وداع الدنيا والتأهب للآخرة.
4: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، فلولاك لم يصمد لإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدما. فلله در العارف الندب، إنه تفيض لفرط الوجد أجفانه دما، يقيم إذا ما الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأتما، فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه، وفي ما سواه في الورى كان أعجما، ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجرما، فصار قرين الهم طول نهاره، أخى الشهد والنجوى إذا الليل أظلما، يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي، كفى بك للراجين سؤلا ومغنما، ألست الذي غذيتني وهديتني ولازلت منانا علي ومنعما، عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدما.
3: الناس خدم للعلم.
4: العلم من فضله لمن خدمه أن يجعل الناس كلهم خدمه، فواجب صونه عليه كما يصون في الناس عرضه ودمه، فمن حوى العلم ثم أودعه بجهله غير أهله ظلمه.
3: شروط تحصيل العلم ستة.
4: أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني.
3: إكرام النفس.
4: قنعت بالقوت من زماني، وصمت نفسي عن الهوان، خوفا من الناس أن يقولوا فضل فلان على فلان. من كنت عن ماله غنيا فلا أبالي إذا جفاني، ومن رآني بعين نقص رأيته بالتي رآني، ومن رآني بعين تم رأيته كامل المعاني.
3: حصاد الألسن.
4: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الأقران.
3: البلاء من أنفسنا.
4: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا.
3: مثلما تدين تدان.
4: تحكموا فاستطالوا في تحكمهم، وعما قليل كأن الأمر لم يكن. لو أنصفوا أنصفوا، لكن بغوا فبغى عليهم الدهر بالأحزان والمحن، فأصبحوا ولسان الحال ينشدهم هذا بذاك، ولا عتب على الزمن.
3: المشيئة الإلهية.
4: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد لما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وذاك أعنت وذا لم تعن.
3: كلك سوءات والناس أعين.
4: إذا رمت أن تحيا سليما من الردى، ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطقن منك اللسان بسوءة، فكلك سوءات وللناس ألسن. وعيناك إن أبدت إليك معائبا فدعها، وقل يا عين للناس أعين. وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن.
3: إساءة الظن.
4: لا يكن ظنك إلا سيئا، إن سوء الظن من أقوى الفطن. ما رمى الإنسان في مخمصة غير حسن الظن والقول الحسن.
3: سفينة المؤمن.
4: إن لله عبادا فطنا، تركوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا.
3: زن بما وزنت به.
4: زن من وزنك بما وزنك، وما وزنك به فزنه. من جاء إليك فرح إليه، ومن جفاك فصد عنه. من ظن أنك دونه فاترك هواه إذن وهنه، وارجع إلى رب العباد فكل ما يأتيك منه.
3: ترك الهموم.
4: سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرا الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون. ان ربا كفاك بالامس ما كان، سيكفيك في غد ما يكون.
3: تاتي العزه بالقناعه.
4: امدت مطامعي فارحت نفسي، فان النفس ما طمعت تهون. واحييت القنوع وكان ميتا، ففي احيائه عرض مصون. اذا طمع يحل بقلب عبد، علته مهانه وعلاه هون.
3: الصمت خير من حشو الكلام.
4: لا خير في حشو الكلام اذا اهتديت الى عيونه، والصمت اجمل بالفتى من منطق في غير حينه. وعلى الفتى لطباعه سمه تلوح على جبينه.
3: موت الاحبه.
4: ساصبر للحمام وقد اتاني، والا فهو ات بعد حيني. وان اسلم يمت قبلي حبيب، وموت احبتي قبلي يسوني.
3: المنه.
4: رايتك تكويني بميسم منه، كانك كنت الاصل في يوم تكويني. فدعني من المن الوخيم، فلقمه من العيش تكفيني الى يوم تكفيني.
3: مراره تحميل الجميل.
4: لا تحملن لمن يمن من الانام عليك منه، واختر لنفسك حظها واصبر، فان الصبر جنه. منن الرجال على القلوب اشد من وقع الاسنه.
3: تعزية.
4: إني أعزيك لا أني على طمع من الخلود، ولكن سنة الدين. فما المعزى بباق بعد صاحبه، ولا المعزي وإن عاش إلى حيني.
3: أفضل العلوم.
4: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. جنونك مجنون، ولست بواجد طبيبا يداوي من جنون جنونا. أهين لهم نفسي وأكرمها بهم، ولا تكرم النفس التي لا تهينها.
3: حب علي وسبطيه وفاطمة.
4: إذا في مجلس نذكر عليا وسبطيه وفاطمة الزكية، يقال تجاوزوا يا قوم هذا، فهذا من حديث الرافضية. برئت إلى المهيمن من أناس يرون الرفض حب الفاطمية.
3: الإعراض عن الجاهل.
4: أعرض عن الجاهل السفيه، فكل ما قال فهو فيه. مضر بحر الفرات يوما إن خاض بعض الكلاب فيه.
3: عين الرضا كليلة.
4: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. ولست بهياب لمن لا يهابني، ولست أرى للمرء ما لا يرى لي. فإن تدن مني تدن منك مودتي، وإن تنأ عني تلقني عنك نائيا، كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا.
3: حياة الأشراف واللئام.
4: أرى حمرا ترعى وتعلف ما تهوى، وأسدا جياعا تظمأ الدهر لا تروى، وأشراف قوم لا ينالون قوتهم، وقوما لئاما تأكل المن والسلوى، قضاء لديان الخلائق سابق، وليس على مر القضاء أحد يقوى، فمن عرف الدهر الخؤون وصرفه تصبر للبلوى ولم يظهر الشكوى.
3: ديوان الإمام الشافعي.
1: ألم تر آثار ابن إدريس بعده؟ دلائلها في المشكلات لوامع، معالم يفنى الدهر وهي خوالد، وتنخفض الأعلام وهي فوارع، مناهج فيها للهدى متصرف، موارد فيها للرشاد شرائع، ظواهرها حكم ومستبطناتها لما حكم التفريق فيه جوامع، لرأي ابن إدريس ابن عم محمد ضياء، إذا ما أظلم الخطب ساطع، فأحكامه فينا بدور زواهر، وآثاره فينا نجوم طوالع.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. آله.

الرضا والرضوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وهل هناك أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني. ويأمر سبحانه برفع الحجب فيرون وجهه الكريم.

0: صدق الله العظيم.
1: خطوف من حدائق الإيمان.
2: أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. لقد كرم الله تبارك وتعالى بني آدم، حيث يقول سبحانه في كتابه الكريم: ولقد كرمنا بني آدم. فالله تبارك وتعالى ميز بني الإنسان على سائر المخلوقات بالعقل، وآتاه الحكمة وفصل الخطاب، وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، فساد الأرض وعمرها. وإن هذا التكريم من الله تبارك وتعالى لبني آدم يحتاج إلى طاعة وشكر وعبادة، فاللهم اجعلنا من الشاكرين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر.

0: أيها الإخوة المؤمنون، إن المرأة تسمو منزلته عند الله تبارك وتعالى بحب الخير لأخيه المسلم، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لأن حب الخير لأخيك المسلم يملأ النفس طمأنينة ومحبة وسعادة وسرورا، فلا غل ولا حسد ولا بغض ولا مشاحنة، بل نفوس تقية نقية تسمو بصاحبها في سماء الإيمان. وقد سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ذات يوم: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: والله كان أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وفلذات أكبادنا. فاللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله.
1: يا عظيم الجاه،

أخي المسلم، من مأثور الحكمة، قال رجل لحكيم: أوصني. فقال: أوصيك بتقوى الله في أمرك كله، وإيثار ما يحب على محبتك، وإياك والنظر إلى كل ما دعاك إليه طرفك وشوقك إليه قلبك، فإنهما إن ملكاك لم تملك شيئا من جوارحك، وإن ملكتهما كنت الداعي إلى ما أردت، فلم يعصي لك أمرا ولم يرد لك قولا. وقال أحد الصالحين وهو يعظ ابنه: يا بني، إذا مر بك يوم وليلة قد سلم فيهما دينك وجسمك ومالك، فأكثر من الشكر لله تبارك وتعالى. فكم من مسلوب دينه، ومنزوع ملكه، ومهتوك ستره، ومقصوم ظهره، وأنت في عافية وستر.

مسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك؟ فقال أنفع الناس للناس. وسئل أي الأعمال أفضل؟ فقال إدخال السرور على المؤمن. وسئل وما هو سرور المؤمن؟ فقال إشباع جوعته وتنفيس كربته وقضاء دينه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.

0: أيها الإخوة المؤمنون، إن الذين نصروا الله سبحانه وتعالى أكرمهم بسابغ فضله، فكافأهم بالإحسان إحسانا، وكان النصر حليفهم لأنهم ألزموا أنفسهم بمنهج الله تبارك وتعالى، وساروا على صراطه المستقيم. فالله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول عز من قائل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهم الآمنون إذا خاف الناس، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم.
1: لله قومٌ

يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يقول العلماء في أنوار هذه الآية: الكلم الطيب فيه ثلاثة أقوال. الأول إنه التوحيد الخالص الصادر عن عقيدة طيبة، والثاني الكلم الطيب ما يكون موافقا للسنة النبوية الشريفة، والثالث ما لا يكون للعبد فيه حظ وإنما هو حق لله سبحانه وتعالى. وقالوا عن العمل الصالح هو الموافق للسنة. أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أبكى عيون عباده الخائفين فجرت عيونهم كالعيون. الحمد لله الذي أدرى سحب المدامع من عيون أقوام تتدافى جنوبهم عن المضاجع، فهم من خوف القطيعة يبكون ومن مكره خائفون. جعلوا التقى لهم أفخر لباس، فأطار الخوف نومهم والنعاس. لزموا الحذر فهم في النهار صائمون، وألفوا السهر فهم في الليل قائمون. دموعهم شرابهم وصمتهم جوابهم، فهم من الفتنة سالمون. يبكي كل منهم على زلته، وكلهم يخافون سطوته، وهم من خشيته مشفقون ويخرون للأذقان يبكون. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين والشفيع يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر من مسجد الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن العظيم هو حبل الله المتين ونوره والعروة

أمرا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وزاد حياتنا ودلاء همنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا شفاء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا يا رب العالمين. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استفتحنا هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر بخير الكلم بالقرآن العظيم، حيث استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة إبراهيم تلاها علينا القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال. ما زلنا معا إخوتنا في رحاب الإيمان بمسجد الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيها الأخ المؤمن الكريم، كن على نفسك رقيبا، فإلى متى أنت سقيم لا تجد شافيا ولا طبيبا؟ انهض في ظلم الديادي ونادي من لم يزل سميعا قريبا، وتضرع بين يدي مولاك وكن في دنياك غريبا، والتجئ إلى ظل رحمته وقف على بابه تجده رحيبا. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد نبقى مع المبتهل الشيخ شكري عبد الرحمن.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا رب جئتك تائبا والقلب بلسمه رضاك، أدعوك دعوة نادم أنت السميع لمن دعاك، يا رب فاغفر زلتي أنت الحليم بمن عصاك. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان رفع نداء الحق، رفع الأذان أذان الفجر، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك من مسجد الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. رفع النداء الشيخ شكري عبد الرحمن بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن العظيم كتاب ربنا تبارك وتعالى أرسله هدى للمتقين وعبرة للمعتبرين ورحمة وموعظة للمؤمنين. على المؤمن أن يتقبل كتاب الله تبارك وتعالى وأن يتعلمه وأن يقرأه وأن يعمل به. عن عقبة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فعلى المسلم إخوتنا في رحاب الإيمان أن يجعل القرآن العظيم منهج حياة له، يوجهه أينما حل وأينما ارتحل وأينما كان، أن يجعل كتاب الله تبارك وتعالى نورا يضيء له الطريق ويرشده كلما أشكلت عليه الأمور، أن يجعل لآيات القرآن العظيم أثر على جوارحه وقلبه ولسانه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينير قلوبنا بالقرآن، وأن يجعله هاديا لنا يهدينا التي هي أقوم، وأن يشرح به صدورنا، وأن يجعله ربيع قلوبنا ودلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. إخوتنا في رحاب الإيمان، ونحن هنا بمسجد الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد فرغ إخوانكم من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا يستمعون الذكر، تلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها للصلاة يتلوها علينا القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال.
1: أعوذ بالله.

0: صدق الله العظيم.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استقيموا يرحمكم الله، تراصوا واعتجلوا، استحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبكم، صلوا صلاة مودع، واعلموا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الله أكبر. بسم الله الرحمن

0: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.
1: ربنا لك الحمد.
0: اللهم

0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. يا رب إن عظمت ذنوبي إنني عبد يلوذ بربه وينادي. يا رب هذا الكون عبدك مؤمن ورضاك غاية مطلبي ومرادي. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان كان فضل الله تبارك وتعالى عظيما علينا، وأدينا صلاة الفجر جماعة هنا بمسجد الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى.

0: في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
2: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: De.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: القرآن الكريم تلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل من قوله تعالى في سورة الأنعام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. آية رقم 74 إلى قوله تعالى من نفس السورة: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. آية رقم 110.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم

Now,

What is my

Aku فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.

0: المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. وقلنا إن هنا شرطا وجوابا استوفى حظه من الناحية الإعرابية، ووقفنا عند قول الحق بعد ذلك: ثم لا ينصرون. ساعة يأتي الكلام عن النصر نقول ينتصرون ونقول ينصرون. ينتصرون فيها مدخلية الأسباب منهم، ينصرون قد يكون بغيرهم. فهب أنهم قاتلوكم فولوا الأدبار، ربما تعصب لهم قوم فجاءوا فنصروهم، فقال ثم لا إيه؟ لا ينصرون بعد ذلك. وإذا ما دققنا الفهم في العبارة حروفا، ما دققنا فيها جملا، إذا دققنا فيها حروفا وجدنا معنى جديدا. هذا المعنى إن كان برضو القياس السطح كده يقول إيه؟ يولوكم الأدبار فلا ينصرون، لأن اللي يجي بعدها عقبها إيه؟ ما ينتصروش. جاب ثم، مع أن ثم دي تدى التراخي، قال ولا في معركة يردون بها على ذلك وإن تراخى الأمر. وكأن ده حكم تأبيدي ولا مش حكم تأبيدي؟ حكم تأبيدي، لأن ثم تأتي للتعقيب مع التراخي، والفاء تأتي للترتيب مع التعقيب. ولذلك لما تقرأ القرآن أماته فأقبره، لأن دخول القبر بعد الموت ولا لا؟ ثم إذا شاء أنشره، هتاخد مدة ولا لا؟ يبقى لما يكون فيه تعقيب بمدة نجيب ثم، تعقيب من غير مدة بنجيب ايه؟ هنا التعقيب بعد يولوكم الأدبار ولا بثم، يبقى كأنهم مش هينتصروا ولا بعد المعركة دي كمان خالص. يعني المسألة حكم نهائي، ولا ينصرون أشد من ينتصرون. ليه؟ لأن يمكن لا ينتصرون بذواتهم، إنما ولا ينصرون بغيرهم أيضا. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. ساعة ما تسمع كلمة ضربت دي، إحنا حتى بنستعملها لما بنقول الجنيه ده أو الريال الفضة ضرب في مصر. ضرب يعني إيه؟ لا مش بس صنع، ده صنع بشكل تاني، ده بيعمل له قالب من مادة أصلب من الفضة ويعمل فيها الحفريات اللي تدي الكتابة المعكوسة، وبعدين يروح جايب البتاع كده. المادة الفضية أو الذهبية أو النيكل أو البتاع إيه؟ تنصاع وتخضع للإيه؟ للمكبس. تروح مطلعة الكتابة ما تتأبش عليه. ضرب معناها إيه؟ ألزم. ساعة القالب اللي عملوه ده من المعدن الصلب ويجي تحته المادة التانية الفضة أو الذهب، يقوم يبقى إيه؟ لازم المادة الفضة أو الذهب أو أي مادة تانية إيه؟ لازم تلزم إنها تبقى كتابة على طول كده وتبقى كتابة، يبقى اسمه إيه؟ ضرب. يبقى الضرب معناه الإيه؟ إلزام والقسر على الفعل. فكان ضربت عليهم الإيه؟ الذلة، أي لزمتهم لزوما لا يستطيعون الانفكاك عنه أبدا، كما لا يستطيع المعدن المضروب نقدا ان هو ينفك عن القالب اللي هو ايه؟ اللي هو صك عليه. ضربت عليهم الذلة يعني اتعملت قبة عليهم كده مضروبة عليهم. ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا، يعني وجد في اي مكان. ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا الا في حالة وجود عهد من الله أن يأمنوا أو عهد من ناس أقوياء أن يحموهم. فلما كانوا في عهد الله أولا وعهد رسوله، ساعة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأعطاهم العهد كانوا آمنين. فلما خانوا العهد ولم يوفوا به ماذا حدث؟ إذن كانوا في حبل الله آمنين، لما خانوا هم العهد انقطع حبل الله عنهم، فأهيجوا الإهاجة اللي قلناها لحصل لبني قينقاع والإيه ولبني النضير ولبني قريظة واليهود خيبر. إذن قبل كده كانوا في عهد مع مين؟ أنكم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما نزل المدينة عمل إيه؟ بنى المسجد وابتدى يعمل الإيه؟ العهد بينه وبين اليهود، فأعطاهم العهد فكانوا آمنين ولا لا؟ ومطمئنين ولا لا؟ وبعدين لما خانوا العهد ماذا حدث؟ ضربت عليهم الإيه؟ الذلة، واطلعوا من هنا واخرجوا ونسب زراريكم ونعمل انتهت المسألة. ضربت عليهم الذلة أينما إيه؟ ثقفوا، إلا بحبل من الله يعطي الحبل من الله من له الولاية عن الله. فالرسول في عهده والقائمون على أمر الإسلام في عهودهم، بس تكون مسائل إسلامية. وحبل من الناس، قال لك إذن ما لهمش أبدا عزة ذاتية، لأنهم يكونوا في ذلة إلا أن تكون العزة لهم من جانب عهد وحبل من الله أو من جانب حماية من الناس. وإحنا بنشوفهم كده ولا لا؟ لازم عايشين في حضن حد كده ولا لا؟ لو كانوا مش عايشين في حضن حد، ولذلك احنا لما جينا في يوم الحرب اكتوبر لما دخلت امريكا بقى بثقالها ايه، مش الرئيس رئيس الدولة قال انا ماليش جلد على انني احارب امريكا؟ اذا لو كان تركنا لنا ولهم فتنتهت ولا ما انتهتش؟ اذا هم ملهمش عزة ذاتية ابدا. يبقى امتى يكون لهم عزة؟ اذا كانوا في جنب حبل من الله او حبل من الايه او حبل من الناس. وضربت عليهم الايه المسكنة. يلاحظ ان الذلة فيها استثناء، المسكنة ما فيهاش استثناء. ما هي ضربت عليهم الايه الذلة اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس. وايه وبقوا أبكها وبقوا بغضب من الله اللي جاي. في آية تانية قال إيه وضربت عليهم الإيه؟ ما قالش إلا، ما جابش إلا، قال لك لأن المسكنة أمر ذاتي في النفس، أمر هم مساكين مساكين مساكين مساكين، إنما بقى الذلة دي ممكن واحد يجي يعزهم ويقف بجنبهم. إذن فالذلة أمر خارج، إنما المسكنة أمر في الإيه؟ يبقى لما يكون المسكنة في الذاتية يبقى ما يجيش لحبل من الله يديلهم غير المسكنة، ولا حبل من الناس يديلهم غير الايه غير المسكنة. وباءوا بغضب من الله. أرأيتم غضبا أكبر من أنه قطعهم في الأرض؟ اقرأوا قول الله وقطعناهم في الايه المكان الوحيد الذي آواهم للجزيرة العربية في يثرب، وقعدوا وبقت لهم سيادة علمية لأنهم أهل كتاب، وبقت لهم سيادة اقتصادية، وبقت لهم سيادة حربية، وبقى لهم كل حاجة. المكان الذي أوام بعد أن شتتوا في الأرض هم المكان اللي تمردوا عليه. السبب الذي من أجله جاءوا إلى هذا المكان هو ما كانوا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، من إن حيظهر هنا نبي ولازم تتبعوه، زي الميثاق اللي أخذ على الإيه على النبيين وقلنا لازم يبلغوه لإيه. وإذ أخذ الله ميثاق الإيه لما آتيتكم من كتاب الإيه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا إيه ولا تنصر، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ده هم ما جوش إلى هذا المكان إلا على أمل أنهم إيه يتلقفون النبي المنتظر ليؤمنوا به، وبعد ذلك يكونون حربا على الكافرين بالله. فلما جاءهم ما عرفوا زي ما قلنا ايه كفروا به. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الايه المسكنة، ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله. آيات ربنا العجيبة وياهم يكفرون. اذ نتقل الجبل فوقهم كأنهم ايه بعد كده ايه اضرب بعصاك كل المن والسلوى، آيات كتيرة قوي نديلهم الآيات ومع ذلك إيه يكفرون. يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق قلنا كلمة بغير حق دي جاء لبيان الواقع، وإلا فلا يوجد قتل لنبي بحق أبدا، أنه مدام نبي لم يعمل ما يستوجب أن إيه أن يقتل بحق. ذلك بما عصوا وكانوا إيه بما عصوا، كأن العصيان سبب لهم أن تضرب عليهم الذلة وأن يبوءوا بغضب من الله وأن إيه وتضرب عليهم الإيه المسكنة، وكل ذلك ناشئ من فعلهم. يعني فيه فرق بين أن يبدأهم الله بفعل وبين أن يعاقبهم الله على فعل هناك. ولذلك فبظلم من الذين إيه حرمنا عليهم طيبات إيه، يبقى هم اللي ظلموا فحرمنا عليهم الطيبات لأنهم إيه، لأن معنى تحريم الطيبات حرمهم متعة في طيب، ما هو لأنه هو أصله استحل متعة في غير طيب، تبقى المسألة واحدة ولا لا؟ أنت عملت من هنا احنا، لأن مرادات الشارع تأتي على عكس مرادات الخارجين عن أمر الشارع. الذي يقتل مورثه ماذا صنع الشارع فيه؟ لماذا يقتله؟ لأنه يتعجل أن يأخذ الميراث. نقوم نقول له لا، ما دام أنت تعجلت الأخذ الميراث نعملك على إيه؟ على عكس نيتك، وتنحرم من الميراث وتحجب ما تاخدش. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كل ده في اهل الكتاب. لكن قلنا ان الحق سبحانه وتعالى يؤرخ للحق وللواقع، وكان في الاثناء دي اناس تراودهم فكره الايمان بالرسول وفكره الايمان بالقران، ومنهم ناس بالفعل امنوا. اذن فلا بد ان ايه أن يفصل الله بينهم حتى لا يكون الحكم حكما إيه؟ حكما عاما. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وده محصل ولا ما حصلش؟ يتلون آيات الله آناء الليل. آيات الله اللي هي إيه؟ الآيات المهيمنة بقى، لازم القرآن. طيب وهم يسجدون، وهو في قراءة قرآن ساعة السجود؟ يتلون آيات الله آناء الليل إيه؟ وهم إيه؟ يسجدون ديا. أولا اليهود لا يصلون العتمة، فعلشان يدلهم السمة الإسلامية قال يسجدون، وهم ما كانش عندهم الحكاية دي، صلاة العتمة مش عندهم. الصلاة العتمة دي بتاعت مين؟ بتاعت المسلمين. يتلون آيات الله يعني القرآن، والحال أنهم إيه يسجدون يعني يصلون الإيه يصلون العتمة، أو وهم يسجدون يعني الصلاة عنوان الخضوع والسجود أخضع ما يكون في الصلاة. يبقى يصلون ولا لا؟ يبقى إيه؟ يبقى مدام يصلون يبقى يتلون آيات الله آناء الليل وهم إيه وهم يصلون بقى، لأن يعني السجود هو منتهى الخضوع في الايه في الصلاه. يبقى وهم ايه؟ وهم يصلون. واحنا قلنا بقى ان قراءه القران بالليل والتهجد والى اخره دي على العمليه الايمانيه اللي الانسان بيدخل فيها بمقام الاحسان. وانا جمع انا زي معا، المعا ده اللي هو جمع امعاء، ها اسمه معا، دي اسمها انا يعني قطعه وجزء من الايه من النهار. أو إني زي نحي مثلا، الأناء يعني إيه؟ مجموعة الأوقات بتاعة الإيه؟ الليل، مش في إني واحد تلتفت تلاقي ده بيقرأ الوقت ده وده بيقرأ بعد شوية وده بيقرأ شوية وده بيقرأ شوية، كأنهم يقطعون الليل إيه؟ يقطعون الليل قراءة إيه؟ قراءة إيه؟ قرآن. الأثر بقى الوارد إن الذي يدخل مع ربه في مقام الإحسان حين يفرض الله علينا صلاة العتمة والعشاء هتاخد إني واحد ولا لأ؟ انما اناء دليل على انه بيكررها ولا لا؟ يبقى زاد عن ما افترض ولا ما زادش؟ زاد عن ما افترض، هذه اول واحد. وما دام زاد عن ما افترض تبقى ملحظيته ايه؟ قال لك ده ما اكتفاش بمطلوب الايمان، ده دخل في مقام الاحسان، يعني وجد ربه اهلا لان يصلى اليه اكثر مما افترض عليك. يعني انت كلفتني يا رب بخمسه، ده انت تستحق اكثر من كده. ولذلك يعني ناخد ايه؟ اناء الليل. كأنهم بدأوا في الإسلام بإيه؟ ده دخلوا الإسلام بثقله. ولذلك الآية القرآنية اللي في سورة الزلزال تقول إيه؟ ان المتقين ايه في جنات ايه وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك ايه محسنين. معنى محسن يعني ايه؟ يعني دخل في مقام الاحسان فعبد الله باكثر مما افترض الله عليه من جنس ما افترضه عليه. ما فيش حد يقعد يتطوع بالعبادة لله. شوف ربنا قال لنا ايه في العبادة؟ نزيد من جنس ما ايه؟ تعبدنا بخمس صلوات نقوم نزودها 20 كده؟ تعبدنا بصيام شهر نخليه كل شهر نصوم شوية. تعبدنا مثلا بالزكاة بالنصاب نزود ايه؟ تعبدنا بالحج مرة نزود حجتين. يبقى اذا لازم تكون في مقام الاحسان من ايه؟ من جنس ما تعبدك الله به، لانك انت ما تقترحش انت العباده اللي تعبد بها ربنا. فلما يكونوا هم اناء الليل ويصلوا ويعملوا ادخلوا بثقلهم ولا لا؟ دخلوا بايه؟ بثقلهم. انهم كانوا قبل ذلك ايه؟ محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وما دام قليل من الليل ما يهجعون دول يبقوا خدوا اناء كثيره ولا لا؟ خدوا اناء كثيره. وبيقول لك بقى أننا حين نكون ضاحين إلى السماء، يعني ما فيش بناية أو أي حاجة، وننظر نقوم ناجي تحت السماء الدنيا نجوم لامعة لامعة لامعة لامعة، مش بنشوف النجوم دي؟ طيب قال لك أهم أهل السماء ينظرون في الأرض فيجدون مثل ما نجد من النجوم المتلألئة اللامعة في الأرض. قالوا هي إيه؟ قال للبيوت اللي فيها آناء الليل وهم يسجدون دي، كل بيت يبقى فيه حاجة دي تلتفت عامل لهم زي ما زي النجوم ما عاملة لنا كده. كانوا قليلا من الليل ايه ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. طب وهل تعبد الله خلقه بأن قليل من الليل ما يهجعون ويستغفرون الأسحار، ولا يدب طب صال العيش أنت وخلاص ولما يجي الصبح صليه؟ ما إنما أنت دخلت في مقام ايه؟ في مقام الإحسان. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ولذلك شوف الدقة بقى الأدائية في البيان. وفي أموالهم حق للسائل لا مش معلوم هنا. لأنه ده مقام إحسان. دقة اللي في المؤمنين بتاعت سأل سائل بعذاب واقع. دقة قال وفي أموالهم حق معلوم لأنه بيتكلم عن الزكاة، إنما هنا وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، ما قالش معلوم، لأن اللي داخل في مقام الإحسان لا بيقيدها باثنين ونص ولا بثلاثة ولا بخمسة ولا يبقى إيه؟ المقام ما يمع. طيب كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم إيه؟ يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل إيه؟ والمحروم. يبقى دي يا سيدة منت ليسوا سواء، يعني ليس أهل الكتاب سواء في العمليات اللي قالوها يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق وذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لا تظنوا أن ذلك الحكم منسحب على كل أهل الكتاب، فمن أهل الكتاب من إيه؟ من ليسوا كذلك، فهم ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة، يعني جماعة قائمة. كلمة قائمة دي، قائم ده ضد إيه؟ ضد قاعد. يا قائم ضدها ايه؟ ولذلك يقول لك قياما وقعودا. بعضهم يقول لك جالس، يقول له لا، الجلوس يبقى عن اضطجاع، كان مضطجعا فجلس، انما كان قائما فقام. شوف بقى القيام دي، القعود في الصلاة يبقى مريح، انما القيام مش يقول لك كان يقف حتى تتورم قدمه، لان الثقل كله على ايه؟ الثقل كله على القدمين. هو ليه انت لما بتقعد بترتاح؟ لا، انت بتوزع الثقل على جملة اعضاء، لكن لما بتقف بتنسى الثقل كله على ايه؟ على القدمين. طيب ولما بتنام ترتاح اكثر، لان الثقل اتوزع توزيع ايه؟ توزيع كلي. يبقى دي راحة ولا لا؟ فلما بيقول قائمة يعني ما واخدها ايه؟ اعنف الحركات. امة قائمة، ومعنى ما دام قائمه الا بالله واحد هيقوم علشان مثلا يقرا القران وهو واقف، ولا يقوم عشان يصلي ويقعد يقرا قران طويل ويفضل القيام طويل ولا لا؟ امته ايه؟ قائمه. يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كل دي زي ما قلنا خير امه، يبقى واخدين الصفات ولا لا؟ الله بقى الجماعة اللي دخلوا من أهل الكتاب في الإسلام أولا دخلوا بثقلهم، فدخلوا من أول الأمر في مقام الإحسان، وما دام دخلوا في مقام الإحسان يبقى هؤلاء بحق كانوا مستشرفين لظهور النبي الجديد. فبمجرد ما جه النبي الجديد تلقفوا الخط منه ودخلوا ايه وبقوا من خير أمة ولا لا؟ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. كلمة دي كلمة يعني عندنا زي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم كده، سارعوا ويسارعون، فيه سرعة وفيه عجلة، الاثنين السرعة والعجلة لفظان يلتقيان في تقليل الزمن بالنسبة للحدث. تقليل الزمن بالنسبة للإيه؟ يعني مثلا يروح من هنا مثلا لميدان باب الحديد في قد إيه؟ في نص ساعة، دلوقتي في ثلاث ساعات. يسرع يعني إيه؟ ياخد المسافة ده في زمن أقل. يبقى إذن السرعة والعجلة الاثنين يلتقوا في إيه؟ في تقليل الزمن بالنسبة للحدث، إلا أن بينهما خلاف، خلاف في نفس السرعة والعجلة هذه خلاف، وخلاف في المقابل، لأن السرعة مقابلها وضدها الإبطاء، فلان أسرع وفلان إيه؟ أبطاء، يبقى سرعة وإيه؟ وبطء. طب وعجلة يقابلها إيه؟ أنا تأني. بقى العجلة والسرعة التقوا في تقليل الإيه؟ في تقليل الزمن بالنسبة للإيه؟ للحدث، إلا أن السرعة ممدوحة والعجلة مذمومة، ومقابل السرعة مذموم ومقابل العجلة ممدوح. إيه ليه؟ قال لك السرعة التقدم فيما ينبغي التقدم فيه، والعجلة التقدم فيما لا ينبغي التقدم فيه، ولذلك ضدها الإبطاء يبقى مذموم. وهي ممدوحة ولا لا؟ آه. والعجلة تقدم أيضا بس فيما لا ينبغي التقدم فيه، لأنه كان عايز راوية، ولذلك قال في العجلة وفي التأني السلام، وبعدين قال لنا سارعوا. يبقى إذن لازم نفهم الإيه؟ معطيات الإيه؟ الأمور. يسارعون في الخيرات يعني كلما لمحت لهم بارقة في الخير يسرعون إليها. يبقى تقدمهم فيما ينبغي إيه؟ ليه؟ قال لك لأن الإسراع إلى الخير حدث، والحدث يقتضي حركة، والحركة تقتضي متحركا، والمتحرك يقتضي حياة، فما الذي يضمن لك أن تظل حياتك للأناة وللإبطاء؟ يبقى لازم تسرع ولا ما تسرعش؟ لازم تسرع. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان ينام القيلولة والحاجب بتاعه يمنع الناس عن أنهم يوقظوه، فجاء ابنه وقال له أنا أريد أن أدخل على أمير المؤمنين الساعة، فمنعه الحاجب. ولو كان ابنه قال له دي ساعة لا يستريح من ليل ونهار إلا فيها، دعوه يستريح. فسمع سيدنا عمر بن عبد العزيز الضجة فسأل الحاجب، قال له ابنك يريد أن يدخل عليك وأنا أقول له كذا، قال له دعه يدخل. فلما دخل قال يا أبي بلغني أنك ستخرج ضيعة كذا لتقفها في سبيل الله، قال أفعل إن شاء الله، غدا نبرمها. قال أو أبقاك الله إلى غد؟ بكى وقال الحمد لله الذي جعل من أولادي من يعينون على. يبقى بده يسرع ولا لا؟ مدام هبت عليك هبة الخير أنت لا تدري أغيار الأحداث في نفسك، فما دام تهب لك هبة خير سارع وقت ايه؟ وقت نصف. شوف بقى كمان ده عمر بن عبد العزيز يا ربنا يرزقه بأولاد شكلها ايه؟ طب خلي دي مثلا في بعض الأيام كده والراجل عايز يعمل حاجة دي الأولاد يعملوا في ايه؟ يقول لك اخنقه قبل ما يعمل العملية. يسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. كلمة من الصالحين، صالحين لإيه؟ احنا بنقول رجل صالح، رجل مقابل رجل طالح. صالح يعني ايه؟ صالح لايه؟ صالح للخلافة التي جعل الله آدم وذريته خلفاء في الأرض، يبقى ده صالح لأن يكون ايه؟ أن يكون مستخلفا، فالشيء الصالح في ذاته يتركه صالحا، وإن استطاع أن يزيده صلاحا فليفعل. الطالح أو المفسد يعمل إيه؟ مش بس ما يعملش صلاح، ده يجي للصالح في ذاته فيفسد. يعني مثلا أنت لقيت بير بياخد منه ماء، إن كنت يعني ما انتش خير أو سيبه على حاله، ولا تقعد تجيب تراب بقى وإيه وترمي فيه. في واحد تاني يقول يا سلام البير ده بيقعد والناس بتيجي تستسقي منه، بس بيجوا يتعبوا. طب ما الناس اللي بيفكروا بقى تفكيرات، يقول لك ما نبني مثلا الصهريج عالي كده ونسحب من المية دي بآلة رفعة كده ونحطه في الصهريج، وبعدين نمد منه مواسير، وبعدين الناس تاخد المية في البيت وهي قاعدة مرتاحة، يبقى زاده صلاحا ولا لا؟ يبقى كلمة رجل صالح يعني ايه؟ صالح لأن يكون خليفة في الأرض. خليفة في الأرض يستعمرها، يستعمرها يعني ايه؟ يعني يجعلها ايه؟ عامرة. الصالح في ذاته يسيبه او يزيده صلاحا، واللي غير صالح يعمل فيه ايه؟ بس اذا اراد ان يعمل لازم يكون العمل عن عمق علم، ما يعملش العمل اللي يديله سطحية نفع وبعدين يجيب ضرر. يعمل سطحية نفع ويجيب ايه؟ ويجيب ضرر. زي ما اخترعوا المبيدات، مش لما اخترعوا المبيدات الحشرية دي قالك ده احنا تغلبنا على الآفات، وبعدين شفت بقى أم اللي قالوا لا ما تستعملوهاش عشان عمل الضرر كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وخدت القليل الله. ولذلك اقرأ بقى قول الحق سبحانه وتعالى علشان يبقى كل عمل يبقى عن ايه؟ مقعد تقعيد علمي. لا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف ما ليس لك به ايه؟ هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وبعد ذلك ذكر حالهم في حركتهم في الحياة، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، ويؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، ويحكم عليهم حكما عاما بأنهم من الصالحين، أي لعمارة الكون والخلافة في الأرض، وما يفعلوا من خير فلن يكفر. ادالهم الجزاء بقى بعد ما قال الحكاية الطويلة عنهم دي، يبقى بده طمنا على أن ما فيش حاجة تضيع عند مين؟ عند ربنا. فلن يكفروا، يكفروا يعني يجحد لهم أو يستر. والله عليم بالإيه؟ بالمتقين. لأنه من الجائز أن يصنع الأعمال ولا يراها أحد له، يبقى اللي حيجازي هو اللي إيه؟ هو اللي عليم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، اللي هي مظن الفتنة، إنما أموالكم وأولادكم إيه؟ ومدام الأموال والأولاد فتنة، الفتنة دي مش مذمومة في ذاتها. نقوم نقول له الفتنة دي معناها اختبار وامتحان. طب ما يمكن فتنة اللي ما حينجح عنده أموال وعنده بنين، إنما والفتنة صحيح إنما نجح. المال ما أطغاش، الأولاد ما أفرهوش، المال استعمله في الخير، الأولاد استعملهم في حمل منهج الله أو النماذج السلوكية في الدين. يبقى إذن هم فتنة صحيح، إنما الفتنة دي عرضة أن ينجح الإنسان فيها. فلما تسمع أي حاجة فتنة ما تفتكرش إنها وحشة، هي فتنة أي اختبار وابتلاء وامتحان. طب كن ناجح مع الفتنة دي انجح، يبقى اللي هيبقى الفتنة دي جاية له ضرر هو مين؟ اللي هيسقط. انما اللي هتكون معاه ومع ذلك ايه ينجح، نقول لا دول مش من هذا الصبر. ومع ذلك سياتي يوم غير هذا اليوم، لان دول اعتزوا بالمال الان واعتزوا بالاولاد، هيجي يوم ما يملكوش هذا المال، وان كانوا حتى يملكوه مش هيعرفوا يشتروا به في الاخر حاجه، واولادهم كل واحد ايه لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده ايه عملية ذاتية، يبقى مغشوشين في أموالهم وفي أولادهم، مش هتغني عنهم شيء. وكلمة لن تغني عنه أغناه عن كذا يعني جعله في استغناء، جعله. وما هو الغنى؟ الغنى يعني ايه؟ الغنى ان تكون لك ذاتية غير محتاجة الى ما غيرك، هو ده الغنى الصحيح. الذاتية بتاعتك يعني حتى ان كنت جعان ما انتش عايز تاكل من ايد الغير، يبقى غني ولا لا؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. كثرة العرض ده كثرة العرض دي يقولك زي الماء المالح، كلما شربت منه ازددت ظمأ. تفتكر ان ايه تروي؟ لا، تزداد ايه؟ عطش، زي الماء الايه الماء. فيقول له انت مغشيت، طب ده انت في المال والاولاد اعتدت بهم في الوقت اللي ملوش اموال ولا اولاد يمكن برضه يمشي. ما منشوفش حد ملوش لا مال ولا اولاد وماشي في الحياه. اذا انت خدت المساله في غير موقعها. غير موقعها يعني ايه؟ قال لك اذا لم تكن ذا مال ولا اولاد تعيش في الحياه ولا ما تعيش؟ تعيش، انما تيجي في الاخره بقى ايه اللي حالتك؟ يبقى اموالك او لا حسره، اموالك واولادك حسره عليك. حسره ليه؟ لانك كلما ذكرت ان المال والاولاد أبعداك عما يؤهلك لهذا الموقف غيرا، مفيش، تبقى حسرة ولا لا؟ تبقى حسرة. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شوف كلمة بقى أصحاب النار دي كلمة قاسية، معنى الصاحب يعني الصاحب هو الملازم. لما يكون واحد صاحب واحد بنقول ده فلان صاحبه في إيه؟ فلان صاحبه يعني ملازمه. الصحوبية دي جاية من مين؟ من الثاني ولا من الأول؟ فلان صاحب فلان، لا من الأول، هو اللي عامله صاحبه. إنما يا ترى الثاني عامله صاحبه ولا مش صاحبه؟ أم قال لك ده فوق بلغ من انتقاض الإنسان على نفسه إن هو يصاحب النار. ما شفتش واحد كده يعمل عملية كده يضرب نفسه يقول لك أنا استاهل؟ أهو ساعة ما يروح النار يقول إيه؟ يقول أنا استاهل. كل ما تكوي النار يقول لك أنا استاهل. كل ما تكوي النار ده هو اللي مصاحبها، يعني مش النار متلقاها عليه. النار لا تلقيها عليه صحيح، تقول هل من مزيد، هات حد تاني، هل من إيه مزيد. إنما هو إيه؟ أولئك أصحاب النار. فكأن الإنسان وأبعاده زي ما قلنا تنتقض عليه، لأن كان له ولاية عليها وهو في الدنيا، خضع لإرادتها زي ما هو خضع لإرادته. الإيد يقول لها اضربي فلان ألم، الإيد بتعصى؟ لا، هي خضع، ربنا عملها خضع لإرادته. واللسان يقول كلمة كفر بيعصى؟ ما بيعصاش. إذن أبعاده خاضعة لإرادته. وبعد ذلك يأتي يوم القيامة بقى أبعاده خضع لإرادته ولا ما عادش له إرادة؟ ما عادش له إرادة. يبقى الأبعاد اللي كانت مرغمة على أن تفعل فعلاً وهي لا ترتضيه تعمل ايه؟ تنتقض عليه وتشهد وتقول ودوه ده، ده عمل كذا وعمل كذا وعمل الله، ما انتوا اللي هتتعذبوا. قول لهم ما انا كنت بعمل لكم انتم. اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فان كان واحد من هؤلاء ترى له ظواهر خير كثيره فاياك ان تنخدع بذلك الخير. ليه؟ لأن إحنا عندنا حاجة اسمها كفر القمة. كفر القمة كل عمل فيه حابط عند الله وإن كان غير حابط عند الناس. ما تشوفه بيعمل خير وهو إلى آخره وعن غير إيمان. إحنا قلنا له مش الكل واحد يفعل فعلا يطلب أجره ممن عمل له؟ اللي بيعمل عمل لواحد يطلب أجرته منه. فهل عمل الخير وعملوا الطيبات وفي بالهم الله ولا عملوه لمعنى آخر اللي بيقولوا عليه الإنسانية مش كده؟ واللي يبقى مذكور يقول له يا أخي ما الإنسانية ادتك وعملوا لك تمثال ومدليات وعد مش عارف إيه وعد إيه والدنيا، وفعلت ليقال، واحفظوها جيدا، فعلت ليقال وقد إيه وقد قيل، يبقى خلصين ولا مش خلصين؟ خلصين. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا وهم بعيدون عن منهج الله وأنفقوا في غير منهج الله كمثل ريح فيها صر. مادة الصاد والره دي تدل على الشدة والضجة والصخب. امرأة إبراهيم أقبلت امرأته في إيه؟ في صرة في صخب. قالت عجوز عقيم. إزاي بقى عجوز عقيم وقلب وريح صرصر عاتية؟ دي صر ودي صر صر يعني مكررة إيه؟ مرتين. فيها برد بصوت. اللي يجي فيها الصقيع اللي احنا بنقول ده الصقيع جيه على الزرع وإيه؟ وكلب. ريح فيها إيه؟ كلمة ريح خلت البرد شائع. لأن البرد قد يكون في منطقة لا ريح فيها يقوم يظل في إيه؟ منطقته. لما تيجي ريح تقوم إيه؟ تعديه إلى منطقة أخرى. يبقى دائرة الضرر تتسع ولا ما تتسعش؟ يبقى ريح وفيها إيه؟ صر. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. إحنا لما نسمع كلمة الحرث بنفهم إنه الإيه؟ أنه الزرع. ليه؟ ربنا سماها الحرس علشان يقول لنا ما كنتش هتحرس مش هتزرع، وانت بس بتحرس. أرأيتم ما تحرسون أنتم تزرعونه أم نحن؟ يبقى الزرع غير الحرس. الحرس إهاجة الأرض، جعل الأرض إيه؟ هشة. ومدام هشة دي بتديلها حاجتين اتنين. الجذور البسيطة اللي بتتاخد من الحبة تبقى لما تلاقي الأرض هشة تبقى تقوى على أن إيه؟ تنزل فيها وتاخد الغذاء. وايضا ما تكون هشة يبقى فيها هواء يوم الجذر يتنفس. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا واياكم الى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر اثير اذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
3: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al-Quran Al-Karim Radio of Australia, and now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
4: Allah, the most gracious, the most merciful. And we have sent down to you the book, explaining all things, a guidance, a mercy, and glad tidings to those who have submitted themselves to Allah as Muslims. It is Allah's book, wherein are stories of those before you, news of what will be after you, and judgment of the issues among you. It is the distinguisher between good and evil. Whosoever shuns it out of tyranny will be ruined by Allah. It is the strong bond of Allah, the wise reminder, and the straight path. It is the book whereby desires do not go astray and tongues are not confused. People possessed of knowledge are never bored therewith. It is not worn out by repetition. Its wonders do not end. Whosoever speaks thereby says the truth. Whosoever works thereby is well recompensed. Whosoever judges thereby is just, and whosoever calls people unto it guides them unto the straight path. The children of Israel, their priests, rabbis. A rabbi is a teacher of the Jewish law, or a title of a Jewish priest. Most rabbis fail to shoulder responsibilities of communicating commandments of the Torah to their people. They didn't forbid evil committed by common Jews, and hence shared them their sins. They displaced words of Allah from their right places and twisted their tongues with them, and they even, for secular interests, strive to repel people from the way of Allah. In Medina, they stood against Muslims and showed a lot of hostility, defiance, and ridicule towards Islam. They seized every opportunity to defame the image of Islam and incite enmity and dissension among Muslims, all out of selfish envy and outrage, despite their conviction that Prophet Muhammad, peace be upon him, was the Messenger of Allah mentioned in their books, and that the Quran was the holy scripture promised to come. To this effect, the Holy Quran reads, "The people of the book know him, Muhammad, as they know their own sons, but some of them conceal the truth which they themselves know." The rabbis knew Muhammad, peace be upon him, to be true and upright. They knew him to be in the line of Abraham, of true faith. They knew him to correspond to the description of the Prophet foretold among themselves and in their books, but selfishness induced them to act against their own knowledge and conceal the truth. Custodians of their shrines and temples collected wealth from the offerings and forced even poor people to offer sacrifices. They devoured the wealth of people in falsehood and repelled them from the way of Allah. They were even taken as lords instead of Allah, forcing people to obey them in things which they made lawful or unlawful according to their own desires and caprices.

أهلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سلام الله عليكم. المتأمل لكتاب الله يجد فيه نماذج متعددة من المعاني والدلالات، تنقسم قسمين: قسم في دائرة الإيجابيات وقسم آخر في دائرة السلبيات. والنصر دلالة من الدلالات الأولى، ذكر في كتاب الله بصيغه المختلفة والمتنوعة لتؤدي في النهاية إلى بناء جيل يعشق النصر ولا يعرف الهزيمة بل يفر منها. وقد ارتبط النصر في مفاهيم الناس بكثرة العدد والعدة، ومع أن الإسلام لم يهمل هذا الجانب ولا ذاك، إلا أن هناك شرطا آخر أو شروطا أخرى في عوامل النصر. لحاجتنا إلى هذه العوامل وشروط النصر استضفنا باسمكم الدكتور عبد المعز عبد العزيز حريز، أستاذ أصول الفقه في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية. فأهلا وسهلا بالدكتور عبد المعز.
1: أهلا بكم.
0: وفضيلة الشيخ إسماعيل صالح معبد من العلماء، فأهلا وسهلا بسيدي الشيخ. يا سيدي، موضوع ندوتنا لهذا اليوم عوامل النصر في الإسلام، شروط النصر في الإسلام. لنبدأ يا شيخ إسماعيل، قضية يعني ما دام هناك نصر إذن هناك حرب، هناك قتال، هذا الصراع الذي هو بين الحق والباطل، هل يعني من الممكن أن تعطي الأخ المشاهد فكرة عن هذا الصراع ولما يكون هذا الصراع بين الحق والباطل؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا شك أن هناك في الأرض منهجان لا غير. منهج يقوم على أساس العبودية لله سبحانه وتعالى، وآخر يقوم على أساس العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. المنهج الأول لا يتغير ولا يتبدل، وهو المنهج الذي جاءت به الرسل وختم أخيرا بالذي جاء به سيدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المنهج الثاني فهو يتلون ويتشكل ويتسمى بأسماء مختلفة، لكن يجمعها كلها أنها منهج كفر، منهج شيطان، منهج أرضي، منهج وضعي. المنهجان يمثلان خطين متوازيين لا يلتقيان، وعدم اللقاء هذا
0: منهج الإيمان ومنهج
2: الكفر. الإيمان ومنهج الكفر لا يلتقيان،
0: نعم.
2: وعدم التقائهما أن هدف كل واحد منهما يختلف عن هدف الآخر. فالمنهج الرباني هدفه تحكيم الله سبحانه وتعالى أو النظام الإلهي في الكون، وإنقاذ البشرية من عبادة العباد إلى عبادة الله، أي تعبيد الناس لخالقهم، وتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أما المنهج الثاني فيرى في هذا المنهج تفويتا لمصالحه، لأنه تحكيم الله يعني القضاء على الطواغيت وهم الطواغيت. تحكيم منهج الله يقضي بأن يقف حائلا بينهم وبين شهواتهم ورغباتهم. لذلك الحرب مستعرة وممتدة بين المنهجين إلى أبد الآبدين. انفترت حينا لسبب من الأسباب تعود فتتأجج كلما سنحت الفرصة، وغالبا ما تكون الأطماع من أصحاب المنهج الوضعي. المنهج الرباني يريد من أصحاب هذا المنهج أن يخلو له الطريق ليوصل دعوة الله إلى الناس، ليدخلوا في دين الله
0: هذا الهدف
2: طائعين. نعم. أما أولئك فيرون في هذا فعلا تفويت لمصالحهم،
0: هو المنهج الجاهلي.
2: نعم، المنهج الجاهلي سميه. نعم. منهج الشرك، منهج
0: الشرك،
2: الكفر، منهج الوضعي. طبعا يتلون هذا ويظهر لنا في شكل شيوعية وفي شكل رأسمالية وفي شكل بعثية، كل منهج لا يطبق فيه حكم الله ولا تكون الحاكمية فيه لله سبحانه وتعالى فهو من أشكال هذا المنهج الوضعي، هذا المنهج الكافر الذي لا ينبغي له أن يدوم ما دام هنالك مسلمون قادرون على صده وعلى ردعه وعلى إيقافه عند حده.
0: نعم، ماذا تقول يا دكتور؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: عبد المعز.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما تفضل به أخي الشيخ إسماعيل يعني جعل الذهن يعود إلى بداية الصراع بين الحق والباطل، فهو صراع بين آدم وإبليس من البداية. والله تعالى قد حدد العدو: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فمن كان عدوا للشيطان فهو من أولياء الرحمن، ومن لم يكن مع أولياء الرحمن فهو من أتباع الشيطان. فحذرنا الله عز وجل أن نكون من أتباع الشياطين. وعلى هذا الكلام الذي سمعنا من أخي الكريم، أن أصحاب الحق وأصحاب الباطل ساعة أن نزل آدم إلى الأرض وبدأ الصراع، وجاءنا التحذير من الله عز وجل حتى لا نضل ولا نشقى. ولكن الإنسان أمام الرغبات والشهوات
0: هو الإنسان
1: والنزوات والدنيا القريبة يبتعد عن منهج الله، فأرسل الله له النبيين هداة مهتدين ليخرجوهم من الظلمات التي هي الباطل إلى النور الذي هو الحق. هذه قضية الحقيقة في موضوع الصراع بين الحق والباطل. القضية الثانية التي أريد أن أدخل بها مداخلة صغيرة، أن نتاج الصراع بين الحق والباطل جولات قد تمت في التاريخ، لكن هذه الجولات كان من نتائجها إما نصر وإما هزيمة لأحد الطرفين، إما لأهل الحق وإما لأهل الباطل، ولعل هذا هو موضوع ندوتنا.
0: صح يا سيد، هو لعل الجولة الثانية بين الحق والباطل ما جاء في صورة ما جاء أوفوا بالعقود، سورة المائدة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا باسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين. فيعني برضو هذه جولات بين الحق وبين الباطل. يا سيدي بارك الله فيك. نعم، تريد أن تقول.
2: إذن هذا الصراع
0: نعم
2: من أجل إبلاغ الدعوة إلى البشرية، وللإسلام في تبليغ الدعوة منهجان يخلط الناس بينهما للأسف. فيصور البعض أن الجهاد في الإسلام هو موقف دفاعي. الدعوة في الإسلام لها منهجان: المنهج الأول استنكار الإكراه في الدين، والمنهج الثاني تحطيم القوى المادية التي تقف حائلا أمام إيصال الدعوة إلى البشر. لا يجوز بحال الخلط بين المنهجين، لأن الخلط بينهما يظهر الإسلام كما يزعمون أنه موقفه موقف دفاعي، وإذا أردنا أن نجاريهم ونقول موقف دفاعي فيجب أن نغير مفهوم كلمة دفاع هنا ونقول إنه دفاع عن الإنسان، دفاع عن الظلم لمحاربة الظالمين، دفاع عن تحطيم للحواجز التي تقف مادية أمام دعوة الإسلام مهما كان الذين وراءها من قوة ومهما حشدوا من حشود. إذا كان بهذا المفهوم نحن نقول دفاع، وهذا ما أعلنه الكثير من رؤساء الوفود الإسلامية عندما قابلوا رستم قوبل
0: وربعي بن عامر. جئنا لنخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة الله، ربعي لما وقف أمامه
2: إلى سعة الدنيا والآخرة. نعم. ومن جور الأديان إلى عدالة
0: طيب دكتور عبد المعز، مفهوم النصر في الإسلام ماذا يعني؟ هناك جولات بين الحق والباطل،
1: نعم،
0: وفي النهاية يعني ينتصر الحق.
1: نعم.
0: فما مفهوم النصر هذا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الكلام الذي مر بنا الآن يوصلنا إلى هذه النتيجة. النصر في مفهوم الناس هو الغلبة،
0: نعم،
1: والقهر. فالغالب والقاهر للضعيف أو للمغلوب هذا هو المنتصر. فإذا انتصر الحق فعند الناس معناه أن يستولي أهل الحق على الأرض وأن يمكن لهم وأن تكون الغلبة والقهر لهم. لكن يسأل الناس سؤال، هل هذا هو النصر في الإسلام أم أن هناك شيئا آخر يمكن أن يفهم وأن يكون له مفهومه عند أهل الإسلام مما جاء في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن رأينا في التاريخ أن بعض النبيين قد قتل، ورأينا في التاريخ أن بعض الدعاة المصلحين قد قتل، ورأينا في حياتنا وفي حياة من سبقنا أن كثيرا من أئمة الخير والهدى قد ضيق عليهم فضاقت عليهم الدنيا، وكانت النصر أو كان النصر في مصطلح الناس لأهل الكفر، فكيف يكون هذا الأمر وأين النصر؟ يحدثنا القرآن في سورة البروج الذين قتلوا، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود،
0: وهم
1: فقد قتل الناس وحرقوا في الأخاديد، وماذا استفادوا؟ أين النصر إذن؟ هؤلاء قد ماتوا وانتهوا، ماذا استفاد هؤلاء الدعاء عندما قتلوا؟ إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، فمفهوم النصر المادي عند الناس إبراهيم قد انتهى أمره عندما ألقي في النار، فهل هذا المفهوم هو المفهوم الشرعي للنصر؟ نقول لا. النصر بمفهومنا الإسلامي لا يحده زمان ولا مكان. إذا عرفنا الهدف الذي لأجله يقوم الداعية ويدعو في بدعوته الناس إلى الخير، إذا عرفنا لماذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا جاء النبيون من قبله، ولماذا صار هذا الركب من الهداة المهتدين على مر التاريخ، عند ذلك يمكن أن نحدد معنى النصر. إن الهدف الذي جاء وجاء به كل هذا الحشد من الهداة من النبيين وأتباعهم إنما هو لإعلاء كلمة الله ولإقامة منهج الله في الأرض ولتبليغ دعوة الله إلى الناس. الغلام الذي قتل،
0: أيوة،
1: في قصة الغلام في،
0: نعم،
1: سورة البروج،
0: أنا كنت يعني أريد أن أذكره،
1: نعم، فضل. قصة الغلام،
0: نعم،
1: قصة الغلام، نعم، باختصار أنه حتى لا نطيل موضوع القصة، لما مسك به الملك وأراد أن يقتله قاله لا تستطيع أن تقتلني إلا
0: هذا الغلام الذي كان يتردد بين، نعم، الراهب والعالم،
1: نعم،
0: نعم،
1: أنا أردت الاختصار،
0: آه، نعم، نعم، لا لا حتى يعرف يعني، نعم، الأخ المشاهد
2: جثته زمن سيدنا،
0: نعم،
2: عمر بن الخطاب،
0: لا لا لا،
1: يقال
0: هذا
1: يقال
2: عبد الله بن الثامر،
1: يقال هذا،
0: لا لا سيد، هذا
2: وجدوا يده على صدغه،
1: نعم،
2: فلما أزاحوها نزف الدم،
1: يقال هذا،
0: نعم، أما هي يعني ذكرت في سورة، نعم، البروج،
1: هي قضية قبل الإسلام،
2: وهم يحفرون في اليمن،
0: نعم،
2: وجدوا الجثة،
0: أيوه،
1: قيل أنهم في اليمن،
0: نعم،
1: أو في نجران،
0: نعم، نعم، نفكر يعني الحادث، تفضل، نعم،
1: والذي يعنينا أن هذا الغلام كان يتردد بين الكاهن والعابد، فإذا سأله الناس أين كنت يقول عند العابد، وإذا سأله يقول عند الكاهن، حتى اكتشف أمره، اكتشف أمره، فجاء الملك وأراد أن يقتله لأنه كان من أتباع العابد الصالح الهادي المهتدي، فقال له في النهاية لما أرادوا أن يقتلوه لم يستطيعوا، فلما قال لهم إن أردتم قتلي امسكوا السهم وقولوا بسم الله رب الغلام، اجمعوا الناس جميعا وقولوا هذا القول، فالسهم يأتي بي فأقتل. قالوا الأمر سهل، فجاء بالناس واجتمعوا ومسك أحد الجند أو الملك أو أي واحد السهم وضرب به وقال بسم الله رب الغلام، فأصابه السهم فمات، فقال الناس آمنا برب الغلام.
0: أوصل الرسالة. وصلت الدعوة.
1: أين النصر؟ النصر هو أنه أوصل دعوته وعقيدته إلى الناس.
0: إذن سيدي هذا يعني
2: هذا كلام جميل
0: يقول في سبيل المصلحة العامة على
1: سبيل دعوته.
0: دعوته
1: في سبيل أن يوصل
0: كما
1: هذه
0: على الصحراء
1: كما فعل الصحابة.
2: إذن هذا يقودنا إلى المقارنة بين حروب الإسلام أو جهاد الإسلام وحروب غير المسلمين.
0: إذن هذا يدخلنا في منهج الإسلام في الحرب.
2: أما الجهاد الإسلامي فالغاية كما تفضل أخي الفاضل تحكيم حكم الله في الأرض، أن يكون النظام والحاكمية لله سبحانه وتعالى لا غير، لأن كل فساد الدنيا وكل انحراف الدنيا ومشاكل الدنيا سببه تعطيل حكم الله في الأرض. بينما إذا ألقينا نظرة على ما كتبه المؤرخون وعلى ما كتبه جميع من أسهم في هذا المجال نجد أن حروب غير المسلمين أهدافها كلها ساقطة أرضية، تعطش لسفك الدماء، هواية، ربما كانت هواية. ماذا تقول لمن يزعم أنه أهل الحرية ويدعو إلى الحرية بل دول الحرية في العالم وهو لا يسترق أفرادا إنما يسترق شعوبا؟ إذن هدف الأمم الأخرى من الحروب بسط السيطرة، توسيع رقعة الأرض، ابتزاز أموال الناس، ظلم الناس، تعبيد الناس للعباد لا لله سبحانه وتعالى. أما هدف الإسلام فهو كما أوصل عبد الله بن الثامر الرسالة، يريدون أن يوصلوا الرسالة بأي وسيلة من الوسائل، فإن لم يجدي الإيصال السلمي لا بد من رفع راية الحرب لإيصال لا إله إلا الله إلى الملأ أجمعين.
0: نعم بارك الله. دكتور عبد المعز، يعني الآيات المتعلقة بالنصر في كتاب الله كثيرة، فهل لك يعني أن تعطينا
1: جانبا من
0: بعض هذه أو جانب تعطينا جانبا من هذه الجوانب؟
1: حقيقة الآيات المتعلقة بالنصر إذا أردنا أن نعود إلى المعجم لألفاظ القرآن لنرى عدد الآيات التي مرت في القرآن متحدثة عن النصر، يدخل معنا ألفاظ أخرى هي ألفاظ القتال وألفاظ الصبر. فنقرأ جانبا إشارات السريعة وموضع الشاهد فقط.
0: نعم.
1: نبدأ من آل عمران إلى التوبة إلى سورة محمد إلى سورة غافر إلى التوبة إلى الحج إلى البقرة.
2: سورة من
1: نعم. ولقد نصركم الله بدر وأنتم
0: أذلة.
1: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين.
2: والله أستاذي هذا بده وقفة.
1: أنا أقرأ الآيات ثم سنعود إليها. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. إن ينصركم الله
0: رسلنا
1: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. ولا ينصرن الله من ينصره. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، وما النصر إلا من عند الله.
0: ألا إن نصر الله قريب.
1: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان وإن وإن غيرها إنهم عم يتكلم الله عن عباده إنهم لهم المنصورون. إذا انتقلنا إلى القتال، الله تعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا فقاتلوا أولياء الشيطان فقاتلوا أئمة الكفر قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وقاتلوا المشركين كافة. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وقاتلوهم آخرها أقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وأعقب بس على هذه الآية بكلمة، الحقيقة أوصل إلى الأخ المشاهد رسالة كتبها الأستاذ أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله، رسالته في الجهاد.
0: نعم.
1: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يتكلم عن عدم فهم الناس للإسلام، ويظن الناس من غير المسلمين ويظن هذا أيضا بعض المسلمين أن الإسلام، والكلام لأبي الحسن الندوي عليه رحمة الله، يظن الناس أن الإسلام ملة ونحلة كباقي الملل، ريليجن كباقية الأديان، يستطيع الناس أن يدخلوا فيها أو أن يخرجوا منها كما يشاءون ضمن حرية الأديان.
0: صالح
1: نعم، ولكن الإسلام ليس هذا. الإسلام دين انقلابي على كل الشياطين وعلى كل الطواغيت، لتبقى الحاكمية في الأرض لله عز وجل. وبهذا المفهوم نفهم كل آيات القتال وكل آيات النصر.
0: نعم يا سيدي بارك الله فيك. يعني الهدف شيخ اسماعيل بالنسبة للإسلام، بالنسبة للحرب، هدف نبيل منه.
2: نعم سيدي. نعم.
0: فتوضيح الهدف.
2: الآيات القرآنية أو كثير من الآيات القرآنية التي تعرضت للجهاد وضعت قيد. نعم. وهو في سبيل الله، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وتكررت هذا القيد تكرر كثيرا. ونتساءل ما المقصود في سبيل الله؟ هل المقصود في سبيل الله توسعة رقعة الأرض؟ هل المقصود في سبيل الله إشباع الرغبة في الحرب؟ هل المقصود في سبيل الله سفك الدماء والتعطش لها؟ لا. لقد رأينا تاريخ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحربي يريد ألا تقطر نقطة دم، كان حريصا، وخاصة في عام الفتح. نعم. كان حريصا على ألا تسقط قطرة دم. ففي سبيل الله تعني ماذا؟ تعني
0: في زمن سليمان بن عبد الملك القائد المسلم، أظن محمد بن أو محمد بن مسلم أو قتيبة بن
2: مسلم الباهلي،
0: خرج من همذان أو من
2: بعد أن دخل الجيش،
0: لم يبلغ بعد.
2: نعم.
0: أن
2: سمرقن دخل الجيش دون أن ينذر. إما الإسلام أو الجزية أو الإسلام للقتال، هو داهم البلد دون أن ينذر هذا الإنذار، فرفع الأمر للقضاء الإسلامي، فأمر الجيش بالخروج من البلد.
0: ولذلك سمرقند أسلمت.
2: فأسلمت طواعية عندما رأت هذا الهدف النبيل. نعم. الذي يكمن وراء هذا القتال النبيل.
0: نعم.
2: إذن قتال المسلمين كان له هدف سامي، غاية نبيلة. القصد كانوا يقول لخالد بن الوليد: يا خالد، امضي على رسلك وانتظر في الصباح، فإذا سمعت أذانا فلا تقاتل، لأنه نحن هدفنا ما الذي نهدفه؟ نهدف من قتالنا أن يقولوا لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه ودمه. لذلك هذا الهدف الأساسي، وهو تكمن وراءه جميع الأهداف الطيبة النبيلة. إذا كان القتال في سبيل الله،
0: حتى عندما عاتب الرسول صلى الله عليه وسلم على سيدنا خالد رضي الله عنه عندما قتل عبد مالك بن نويرة، وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال: يا رسول الله، إنما قالها خوفا وكذا وكذا. فقال: فهل لا شخص؟
2: وعندما أعطى الراية في عام خيبر لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لما استعصى حصن من الحصون على المسلمين. نعم. وقال: غدا أعطي الراية لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فبات القادة كلهم يستشرف أن يكون هو،
0: يتمنون أن يكون.
2: نعم. وفي الصباح قال: أين علي؟ فجاء علي فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضا في عينه، فنفخ على في عينه فأصبح. نعم. فأصبحت سليمة، فناوله الراية، يعني أسند إليه القيادة العامة للجيش معنى ذلك.
0: نعم.
2: فلمح أو لمس من علي استشراف النفوس إلى الغنائم، فأراد أن يقطع الخط الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين لهم أنه في هدف أسمى من الغنائم. قال علي بن أبي طالب وهو يستلم الراية: أقاتلهم يا رسول الله حتى يسلموا؟ قال: يا علي، امضي على رسلك وأنذرهم.
0: امضي على رسلك.
2: ولئن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. أي هدف في الدنيا أسمى من هذا الهدف؟ وما أهداف هؤلاء الذين يحشدون في كل عصر وفي كل زمان لابتزاز خيرات الناس وظلمهم وقهرهم؟
0: نعم نعم. يا دكتور عبد المعز، لماذا يتأخر النصر؟ أحيانا يتأخر مع أن هناك إعداد وهناك قوة، لكن نجد أحيانا أن النصر يتأخر.
1: والله هو الحديث عن تأخر النصر، بس إذا أذنت لي أدخل مداخلة بناء على رغبة أخي الشيخ إسماعيل عندما قال بعض الآيات النصر بحاجة إلى حديث.
0: نعم.
1: قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أما أن ينصر الله عز وجل الذين آمنوا يوم يقوم الأشهاد فقد لا يجادل أحد فيه.
0: نعم.
1: لأن هذا في الآخرة، وبقول لك ما دام الله سبحانه وتعالى هو الذي يريد أن يعطيكم أنتم وربكم.
0: نعم.
1: هذا بالنسبة للكفار، وبالنسبة للمؤمنين فلن يجادلوا. لكن النصر في الحياة الدنيا كيف يكون بس تكلم عشان الآية.
0: نعم.
1: في هذه الآية يعقب الله تعالى على هذه الآية بقصة موسى عليه السلام فيقول: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. أين النصر؟ النصر هنا الهدى، فإيتاء موسى الهدى والوراثة في بني إسرائيل أن أورثهم الكتاب وصفها الله تعالى بأنها نصر، ولذلك النصر هو مداخلة ومتابعة لحديث أخي الشيخ إسماعيل. الحقيقة النصر والهدف معا، فالنصر عندنا هو توصيل هذه الرسالة، والهدف عندنا من القتال هو توصيل هذه الرسالة، ولذلك وصف الله تعالى ما آتاه لموسى من الهدى بأنه نصر، فيعقب الله تعالى على ذلك فيقول، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا من بعده حتى نتبين طريق النصر، فيقول: فاصبر، والآية بعد آية موسى عليه السلام: فاصبر إن وعد الله حق، وبعد الصبر: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
0: سبحان
1: هذا بالنسبة.
2: أنا أيضا إذا سمحت لي الأخ الشيخ الفاضل،
0: تفضل.
2: ولقد نصركم ببدر وأنتم أذلة.
0: لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة يعني
2: هذه أحب أن أقف عندها، وأنتم أذلة. ذلك أن الأسباب ليست في يوم من الأيام من وجهة نظر الإسلام فاعلة، هي مطلوبة. أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوب لأنه سبب، وأن يعد العدة فهو سبب، ولكن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي، إلى أن يقول لما قال إنه من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض أمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه الأساطير والقوى والجيش كله تولى الله تحطيمه، لأن الغاية من ذلك هو أن يقف الله سبحانه وتعالى مع عباده ومع مجاهده.
0: سيدي يعني تريد أن تدخل على
1: تأخير الحقيقة،
0: تأخير النصر.
1: نعم الحقيقة تأخير النصر يعني لماذا
0: إنما تأخر النصر وإن شاء الله يعني كان بإيجاز. هناك وقت
1: نعم أتكلم بإيجاز.
0: نعم
1: الحقيقة تأخير النصر يعني أن النصر الناس ينتظرونه ثم لا يأتي، الناس تدعو الله تعالى أن ينصرها ثم لا يأتي، ثم قد يأتي بعد ذلك بمدة، فلماذا يتأخر النصر؟ تحدثنا السيرة بمواقف كثيرة ملخصها في الوقت المتبقي نقول: طاعة ومعصية. طاعة يعني أن الجيش قد بذل ما عنده من طاقة ولم يكن إلا أن لبى النداء، ومعصية يعني أنه خرج عن منهج الله عز وجل. فإذا خرج الناس عن منهج الله يكون هناك التأخير في النصر، لكن هناك تأخير آخر، فلحكمة يريدها سبحانه وتعالى يؤخر النصر، لأن هناك أناس في الكافرين كتب الله لهم الإيمان، لأن هناك فئة من المؤمنين أن الفئة المؤمنة لم تتهذب بعد حتى تستولي على النصر. النصر السريع قد لا يحافظ عليه المؤمنون، فحتى يبقى النصر ثابتا فقد يتأخر النصر. لذلك رأينا تهذيب للأمة في تأخير النصر مرات، تتهذب حتى يثبت النصر معها.
0: يا سيدي بارك الله فيك، وإن شاء الله يعني إن كان هناك وقت سنعود إليه مرة أخرى بإذن الله. شكرا للدكتور عبد المعز عبد العزيز حريز، أستاذ أصول الفقه في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، ولأخي الشيخ العام

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى والانسحاب الإسرائيلي من غزة. المعارضة تطالب رئيس الوزراء بتنحية النائب الفيدرالي العمالي لوك جوزلينغ عن منصبه بعد اتهامه بالاعتداء على حاكم المقاطعة الشمالية. بولندا تتهم روسيا بالمسؤولية عن صاروخ سقط في أراضيها خلال موجة قصف على أوكرانيا. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. في اليوم الذي أسفرت فيه غارات إسرائيلية عن مقتل 6 فلسطينيين على الأقل في غزة أمس، من بينهم طفلان، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام الذي أسسه توصل إلى اتفاق لنزع كامل لسلاح حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة. وفي منشور على منصة تروث سوشال أوضح ترامب أن الاتفاق سينفذ على مراحل وأن القوات الإسرائيلية ستنسحب بالتزامن مع عملية نزع السلاح، وستعمل قوة دولية لتحقيق الاستقرار جنبا إلى جنب مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتأمين القطاع. وتقدم ترامب بالشكر للوسطاء مصر وقطر وتركيا، معتبرا أن الاتفاق يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو خضوع غزة أخيرا لحكم حكومة فلسطينية جديدة ستعمل بشكل وثيق مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني، مضيفا أنه في الوقت نفسه ستحظى إسرائيل بالأمن الذي تستحقه. وكانت مصادر دبلوماسية أفادت في وقت سابق أمس بأن محادثات جرت في القاهرة بين الوسطاء وقادة حركة حماس بشأن تنفيذ خطة سلام غزة التي توسطت فيها واشنطن حققت تقدما نادرا، رغم أن مسؤولا إسرائيليا قال أن البنود المقترحة لم تكن مرضية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين في حركة حماس قالت أنهما طلبا عدم الكشف عن هويتيهما تأكيدهما التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع مع إسرائيل، وقالا أن الحركة تتوقع من الوسطاء ومجلس السلام ضمان التزام إسرائيل بالاتفاق. ويشار إلى أن متحدثا باسم حركة الجهاد الإسلامي أعرب عن تحفظات للحركة على الاتفاق بصيغته الحالية. دعت المعارضة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لتنحية النائب الفيدرالي العمالي لوك جوزلينغ عن منصبه لحين انتهاء محاكمته بتهمة الاعتداء على حاكم المقاطعة الشمالية ديفيد كونولي في وقت سابق من الشهر الجاري خلال مهرجان للجالية التايلاندية في داروين. وينفي جوزلينغ صحة الاتهامات الموجهة إليه ويدفع ببراءته منها، ولكن زعيم المعارضة أنجس تايلر اعتبر أن هذه القضية تشكل اختبارا لزعامة رئيس الوزراء.
2: This prime minister never shows the leadership he should. He doesn't show leadership. This is a test of leadership for him. And when it really matters, whether it's on the economy, whether it's on protecting our way of life, when it really counts, the prime minister is nowhere to be seen. This is a very serious, of course, situation. An arrest, charges

0: for the courts. That will run its course. It is due for hearing before the court on the 1st of September. So I am applying the same principle that I apply to every other matter that I'm asked about, which is that I cannot comment on specific details or provide commentary around that.
1: ما يزال العدد الرسمي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض إنفلونزا الطيور في أستراليا حتى الآن 28 إصابة، وكانت السلطات الصحية في فيكتوريا أكدت أمس تسجيل أول إصابة بالمرض في الولاية قرب بورتلاند، وحذرت من احتمال اكتشاف المزيد من الحالات بعد توفر أدلة على اختلاط بين الطيور المهاجرة وطيور محلية. وفعلت سلطات فيكتوريا خطة طوارئ لتعزيز الأمن البيولوجي في مزارع الولاية رغم عدم اكتشاف أي حالة بالمرض في قطاع الدواجن حتى الآن على الأقل. من جهته مدير دائرة علوم الأوبئة والطب البيطري في جامعة ملبورن مارك ستيفنسون أكد في حديث مع SBS أن أستراليا مستعدة بشكل جيد لمواجهة أي انتشار محتمل للمرض.
2: Influenza has been emerging in different countries throughout the world for a considerable amount of time now, and so we've had plenty of warning and plenty of time to prepare. And both the Commonwealth government and the state governments and the industries have been working together on outbreak preparedness.
1: من المقرر أن ينفذ المئات من عمال شركة التعدين العملاقة BHP إضراباً عن العمل الشهر المقبل، سيكون الثاني من نوعه خلال الأسابيع القليلة الماضية على خلفية نزاع مع إدارة الشركة حول الأجور وظروف العمل. وقالت النقابة الممثلة للعمال أن الإضراب الذي سيستمر لمدة 48 ساعة في 8 و9 من آب أغسطس سيشمل كافة عمليات الشحن في مرفأ بورت هيدلاند. وكانت BHP أعلنت أن الإضراب الذي تم في وقت سابق من الشهر الجاري كلفها خسارة تقدر بحوالي 50 مليون دولار، كما خسرت حكومة ولاية غرب أستراليا أكثر من 6 ملايين دولار من عائدات الضرائب. اتهمت بولندا روسيا بأنها وراء أطلاق صاروخ سقط في أراضيها من دون تسبب بإصابات في إطار القصف الروسي الكثيف على أوكرانيا الليلة قبل الماضية. وقالت السلطات البولندية أن الصاروخ الروسي سقط في منطقة لوبلين على بعد 80 كيلومترا تقريبا من الحدود الأوكرانية، وأحدث سقوطه حفرة قطرها 10 أمتار في حقل يبعد كيلومترين تقريبا عن منازل في قرية ترنافا كولونيا. وقام رئيس الوزراء دونالد توسك بزيارة تفقدية إلى لوبلين أمس، وترأس هناك اجتماعا لخلية أزمة بحضور وزيري الدفاع والداخلية، معلنا فتح تحقيق لتحديد مصدر المقذوف وطبيعته. وأشار توسك في مؤتمر صحفي إلى أن الحطام المجمع يدل على أنه صاروخ روسي، مضيفا أنه ما من سبب للظن بأن بولندا كانت المستهدفة.
3: According to military experts, the vast majority of the traces, including the recovered components, point to a Russian KH-101 missile. This is a cruise missile capable of carrying payloads, and it's also highly likely the explosion occurred here. The size of the crater, roughly 10 metres in diameter, up to 5 metres or more in depth, shows this was a very serious incident.
1: من جهته أعلن حلف شمال الأطلسي أنه على تواصل وثيق مع وارسو، متعهدا بمواصلة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للدفاع عن أراضي الحلف. واعتبر المستشار الألماني فريدريتش ميرتس في منشور على منصة إكس أن سقوط الصاروخ يظهر تهور روسيا واستعدادها للتصعيد. وكانت روسيا أطلقت أكثر من 70 صاروخا ومئات المسيرات فجر أمس على أوكرانيا، واستهدفت خصوصا منطقة الفيف الحدودية مع بولندا في غرب أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل. في أخبار الرياضة، أعلن نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا سابقا عودته إلى المنافسات من خلال مشاركته في دورة سينسيناتي للألف نقطة المقررة بين 13 و23 من آب أغسطس.

0: وستأتي هذه المشاركة بعد نحو شهر من خروجه من الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى. وكان ديوكوفيتش البالغ من العمر 39 عاما قد اشتكى مرارا في الآونة الأخيرة من مشكلات بدنية في وقت تتزايد فيه تكهنات بشأن اقتراب اعتزاله، كما سبق أن أعلن عن انسحابه من دورة مونتريال للألف نقطة التي ستقام أيضا الشهر المقبل. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة السبت في أديلايد مشمس 15 درجة، بريسبن ممطر 21، هوبارت غائم جزئيا 15، داروين غائم جزئيا 32، بيرث ممطر 17 درجة، ملبون غائم جزئيا 16، سيدني أمطار متفرقة 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد، شكرا لإصغائكم.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الإيثار والمواساة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه.
1: باب ذكر الموت وقصر الأمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي.
1: باب كراهة تمني الموت.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. باب الورع وترك الشبهات.
2: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.
1: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
2: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد.
3: أيها ذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا، إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيل.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: معكم سرية يونس في إشراقة الصباح.
1: صباح الخير، ابدأ يومك بابتسامة ودع كل من حولك يبتسم، ودع الحياة تشرق بألوانها الزاهية، ونعش وجهك وروحك بالفرح والتفاؤل. بالحقيقة أن الكلمات لا تمر بسهولة، بل نتذوقها بحلوها ومرها، فمنها من يترك بلسما مريحا، ومنها من نتجرع بعدها العلقم. ولكن لا تعكر أنفاس الصباح بهموم الأمس ما دام هناك شروق جديد. إذن ما زال للأمل حكاية وتفاؤل، فابتسم. اليوم لدينا قصة رؤية صادقة وتفسيرها. حلمت حلما روته لزوجها ضربها على وجهها، فما كان حلمها؟ حلمت أن القمر وقع في حجرها، معناه أنها ستتزوج ملك، لكن كيف تضرب وهي سيدة قومها ومن ذرية هارون بن عمران؟ فمن هي؟ هي حفيدة الأنبياء. تلقت اللطمة على وجهها كصاعقة حلت عليها، واهتزت الأرض من تحت قدميها. فهي الشريفة صاحبة المال والجاه والحسب، وهي الكريمة ابنة الأكرمين، كيف تلطم على وجهها؟ مزقتها يد زوجها وهي تهوى على خدها، مستنكرا ما تقول، مستهجنا بما تبوح، وصح في وجهها معنفا: أتتمنين ملك يثرب أن يكون بعلك؟ صعقت من تفسيره وأربكها تأويله، وجمة عازفة عن تصديقه. ألجم الصمت لسانها واعتملت الأفكار في رأسها. كيف لحلم أن يقلب حياتها رأسا على عقب؟ فقد رأت في منامها أن قمرا أقبل من يثرب ووقع في حجرها. تمر أيام قلائل وتقع في الأسر وهي ابنة 17 ربيعة. حسناء ذات جمال تزوجت سلام ابن مشكم، ثم تزوجت كنانة ابن الربيع، وكان من شعراء اليهود، ولم يكن لها ولد. يرجع نسبها إلى سبط اللاوي ابن نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهي من ذرية رسول الله هارون عليه السلام. إنها السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها، سيدة بني قريظة والنضير. أبوها حيي بن أخطب زعيم اليهود وعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعالم من علمائهم. كان على علم بأن محمد النبي مرسل من قبل الله منذ قدومه إلى المدينة، لكنه استكبر لأن النبي من العرب ولم يكن من اليهود. قال: لا والله لا أطيعك أبدا، واستحوذ عليه الشيطان واتبعه قومه على رأيه. تأكدت من صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم على لسان أبوها وعمها أبو ياسر. حينما نقض اليهود عهدهم مع النبي حاصرهم صلوات ربي وسلامه عليه، فقتل زوجها كنانة يوم خيبر ووقعت صفية في الأسر. خيرها النبي بين الإسلام أو العتق واللحاق بأهلها، فاختارت الإسلام، وقالت: الله ورسوله أحب إلي من العتق. عتقها الرسول وتزوجها في السنة 7 من الهجرة، وعمرها 17 ربيعا. عندما دخلت بيت النبي كانت ذات حلم وجمال، فدخلت عليها عائشة رضي الله عنها فرأتها وخرجت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف رأيت؟ قالت: رأيت يهودية. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هذا، فقد أسلمت. هي صفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير من ذرية هارون بن عمران، زوجة نبي وابنة نبي وعمها نبي. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ صفية أن حفصة قالت بنت يهودي فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: حفصة إني ابنة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفتخر عليك؟ واستطاعت رضي الله عنها أن تنال مكانة عظيمة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم لحسن أخلاقها وعظيم محبتها للنبي. وعن صفية قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغني عن عائشة وحفصة كلام، فذكرت له ذلك فقال: ألا قلت وكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى؟ وكان بلغها أنهما قالتا: نحن أكرم على رسول الله منها، نحن أزواجه وبنات عمه. وكانت صفية ذات حلم ووقار. وعن هشام بن سعد أن نبي الله في وجعه الذي توفى فيه قالت صفية بنت حيي: والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي. فغمزها أزواجه فأبصرهن فقال: مضمضنا. قلنا: من أي شيء؟ قال: من تغامزكن بها، والله إنها لصادقة. ومن إكرام النبي لها أنها كانت إذا أرادت أن تركب الناقة ستراها بعبائته، ثم جلس لتضع رجلها على ركبته وتركب. عرف عنها الحكمة، وكانت لها مكانة رفعة عند النبي صلى الله عليه وسلم لأخلاقها وأدبها وعظيم محبتها للنبي. ولما حج النبي برك جملها فبكت، فمسح النبي دموعها بيده الشريفة ليخفف عنها، وبحث لها عن جمل آخر. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت في بيتها وشغلت نفسها بالطاعة والعبادة والبر والصدقة. توفيت في السنة 50 من الهجرة، وقد قاربت 60 عاما، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها، أمنا صفية بنت حيي ابن أخطب أم المؤمنين. هذه قصة زوجة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، جميلة. فإن شاء الله إلى لقاء متجدد. صباح الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.